0: يفيدوا ماديا من التوزيع. بعضهم شباب ضايع يتم استقطابه, أيضا بعضهم شباب ضايع يتم استقطابه, ولا ندري يعني ما الهدف من ذلك, هو الكسب السريع ولا إيش؟ يا هات تسعى زعز الأمن الاستقرار. كما تحدثنا سلفا, ضيفنا العزيز وصل على التو العزيز عبد الله الأحمدي المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات, مدير المكافحة في مدير المكافحة في حضرموت الساحل. حياك الله عميد ركن عبد الله, سعداء بوصولك مع أنك تأخرت شوية علينا, لكن نلتمس لك العذر.
1: أهلا وسهلا, والله احنا كنا في اجتماع في إدارة الأمن وكان سبب التأخير هذا, نعتذر على التأخير.
0: حياك الله. بدون مقدمات يعني أنا بس أحب أعري شوية أنه للسادة المستمعين, نظرا لأهمية حلقة وكما تحدث سلفا أنه يعني فعلا الموضوع حساس وأصبح الآن يعني عامل قلق لكل أبناء المحافظة على وجه الخصوص والجمهورية بشكل عام. العميد الركن عبد الله الأحمدي طبعا وصل من جمهورية مصر العربية بعد أن أكمل دراسة ماجستير ودورة القادة والأركان, وكنا قد استضفناه في عدة حلقات سابقة. اليوم ونحن نتحدث عن أهم قضية هي فعلا ما هو الجديد في هذا الموضوع. عميد عبد الله, جديدكم في موضوع متابعة شبكات التهريب ومن مسؤول ذلك؟
1: أكرر شكري على هذه الاستضافة لك والمستمعين في إذاعة المكلا. بخصوص ملف مكافحة المخدرات, لعلي يطلعكم على إحصائية وهي تلخص المشهد العام لانتشار أو استفحال هذه المشكلة. فإحصائية ساحل حضرموت, إدارة مكافحة المخدرات ساحل حضرموت, إدارة أمن الساحل للنصف العام 26, يعني شهر 1 إلى شهر 6, كعدد قضايا 108 قضية, المتهمين المضبوطين 170, الكميات المضبوطة 22 كيلو ونص كيلو
0: من شبو
1: من الحشيش,
0: الحشيشة,
1: وتسعة كيلو جرام من مادة الشبو, و1747 حبوب مختلفة أنواع ومصانع خمر وأمور أخرى يعني في إطار الحبوب المهدئة. هذه تندر بأن الضبطيات في تصاعد ويتلخص في عدد المتهمين المقبوض عليهم وعدد القضايا. انتشار المخدرات ما زلنا نعاني في محافظة حضرموت من انتشار هذه الآفة, رغم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذل من إدارة مكافحة المخدرات وأيضا من الأجهزة الأمنية والعسكرية منتشرة في الساحل. هذا الجهد لا يعني لا ينحصر في إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت. بالأمس كنا في تكريم لنقطة عسد الفاية التابعة للدفاع الساحل لخفر السواحل عفوا, وتم ضبط 37 كيلو حشيش.
0: يا سلام, يعني هذا آخر ضبطية 37 كيلو حشيش
1: هذه في الأسبوع الماضي, وتم تكريم هذه النقطة, تعتبر من نقاط الحصينة ونقاط ذات اليقظة العالية للحس الأمني وأكثر من ضبطية طوال الأعوام السابقة. فمؤشر انتشار المخدرات كبير, لكن أيضا في مؤشر كبير في تنامي وتطور الجهود الأمنية والعسكرية في سبيل القضاء على أو الحد من انتشار هذه الآفة.
0: طيب عميد عبد الله, تسأل مواطن يقول لك إمكانيات ضعيفة, بس كيف تقدر هذه النقاط فعلا تتعامل مع هذا الآفة؟
1: بخصوص الإمكانيات هي ما زالت في المستوى الأدنى, لكن أنا أقول المحرك المحفز داخل الشباب الحضرمي أو الباعث الداخلي هو قيامهم بهذا الواجب كواجب ديني, ثم يأتي الواجب الوطني, وهذا ما يحرك هذه الطاقات وهذه الجهود, وبتوفيق من الله قبل كل شيء تتم الضبطيات هذه بهذه الصورة.
0: طيب عميد عبد الله, أنت رئيس أو مدير عام إدارة المكافحة الجمهورية, يعني لو عملنا مقارنة بين حضرموت ساحلا واديا ومحافظة الجمهورية الأخرى المحررة, خطورة الوضع في محافظة حضرموت أو أنه حضرموت تشكل فعلا أكبر كمية من دخول المخدرات ولا المحافظات الأخرى؟
1: شوف عشان نكون نفرق بين الأمر, المخدرات بشكل أساسي تأتينا من محافظة أو من السواحل المحادية لمحافظة المهرة بشكل أساسي. إلى يومنا هذا لم تضبط أي كمية تدخل عبر حضرموت من السواحل, لكن

0: إن كوجهة أساسية كممر أساسي في الجمهورية اليمنية، حضرموت تعتبر هي ممر الأساسي لهذه الكميات المهولة والكبيرة والتي تذهب إلى دول الجوار، تخزن في أماكن معينة في الوديان وفي الصحاري، ثم يتم توزيعها سواء كان السوق الداخلية في المحافظات المجاورة ومحافظة حضرموت أو إلى السوق الرسمية وهي دول الجوار المتمثلة في المملكة العربية السعودية.
1: طيب عميد عبد الله، يعني على قد يكون أنه ساعدهم هذا الموضوع أنه انتشار خارطة الساحل الحضري على ابتداده فعلا وضعف إمكانيات الدولة. أنا أقول ليس إدارة المكافحة مشكورا عما تقوم بهم فعلا، تعرضون إلى يعني وفق المعطيات والمعلومات اللي عندي أنه إمكانيات لو حسبناها نحن نقول خلينا أقول هنا ممكن 0% مما تعملونه أنتم، يعني أيضا هذا عمل يشكل عائق عليكم في التعامل مع كثير من قضايا التهريب.
0: أول نفهم الأمر في إطاره الصحيح، قضية مكافحة المخدرات ليست جهد محصور على إدارة مكافحة المخدرات، المعني بمكافحة المخدرات في المقاوم الأول وزارة الزراعة ووزارة الصحة، وأيضا تشترك في هذا الهم الجهات الأمنية والعسكرية. خفر السواحل هو الفلترة الأولى في محاربة مكافحة المخدرات، فمتى ما أحكمنا السيطرة على سواحلنا سواء كانت سواحل حضرموت أو سواحل المهرة والمحافظات الأخرى، الكميات الأخيرة التي ضبطت كانت بالاتجاه العكسي تماما، باتجاه محافظة محافظة لحج في
1: رأس عمارة
0: في رأس العارة،
1: رأس العارة
0: أكثر من ضبطية بكميات كبيرة سواء كانت الشبو سواء كان الهروين الكوكايين، يعني ضبطيات نوعية. فأقول أن خفر السواحل يقع على عاتقها الهم أو الفلترة الأولى في قضية منع دخول هذه الآفة، ثم يأتي دور الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى المنتشرة في مداخل حضرموت سواء كانت برية أو بحرية حتى، فيتم فيها الفلترة الثانية، ثم تأتي دور الأجهزة المختصة وهي مكافحة المخدرات، وقد تكون مشاركة في الجزء الأول بالمعلومات في إبداء خفر السواحل، لكن بدرجة أساسية إحنا كإدارة مكافحة المخدرات نتعامل مع الداخل بشكل أساسي. لو في معلومات للخارج نعطيها خفر السواحل لأن هم المعنيين وهم من يمتلكون مقومات التعامل مع قضايا المخدرات الموجودة وسط البحر، لكن إحنا على مستوى البر دور الأساسي، فمتى ما دخلت هنا يبدا دور تكون الأمن. دور الامن بشكل مباشر، دور مكافحة المخدرات في تعقب ومتابعه ورصد هذه البؤر او هذه الاشخاص الذين يقومون بترويج المخدرات او تهريبها.
1: عميد عبد الله، انا يعيبني صراحتك دائما في كل حلقاتك، صراحه انا اقولها بصراحه يعني انك صريح، يعني هل انت راضي عما تحصلون عليه من دعم في هذه المكافحه؟ انا شخصيا اقول لك وبالمفتوح يعني هو مباشره لما نقارن بأخواننا أما أبنائنا في الأخير يعملون في إدارة مكافحة، يعني يعيشون فعلا حالة من القلق والوضع الصعب، يعني هل أنت راضي عن ما تقدمه الدولة المركزية أو السلطات المحلية؟
0: قلتها في السابق وأقولها مجددا، كل ما يقدم من دعم لا يرجع للمستوى الأدنى. صحيح هناك بعض اللمسات وبعض التدخلات وخصوصا الفترة الأخيرة وفي كل المراحل كانت هناك تدخلات طيبة سواء كان من المسؤولين أو من جهات العليا، لكن لا ترجع للمستوى المطلوب، ما زلت أؤكد أنها لا ترجع للمستوى المطلوب، ولعل في هذا المدخل في حلول احنا وجدناها لهم هي موجودة في القانون، وأنا أود الإشارة لها كونها بتعالج كثير من إشكاليات لدينا. قضايا المخدرات أو في مصادرات، والمصادرات هي المضبوطات سواء أنواع المخدرات، وهذه تتلف بناء على أوامر المحكمة ويتم الإشراف عليها من قبل النيابة وتنفيذ الأمر من قبل النيابة وجهات ذات العلاقة، لكن أيضا يرتبط بهذا الأمر قانون الاتجار والاستعمال غير المشروعين المخدرات المؤثرات العقلية رقم 3 للعام 1993 في مواد تنص مادة 43 على ما أعتقد بمصادرة الوسائل المستخدمة في النقل،
1: السيارات وغيرها
0: لمن؟ للجهة التي تولت ضبطها. صريح، عبارة صريحة، كل القانون ينفذ ما عدا هذه المادة الوحيدة التي تنفذ، وأنا والله أقسم من هذا المكان أنه لو أعيدت هذه المضبوطات المصادرة من وسائل النقل وسلاح مصادر كفيلة بمعالج الكثير من الأصول الذي لدينا، يعتب على هذا الأمر. رفعنا الأمر هذا إلى السلطات، إلى وزير الداخلية، إلى أعضاء مجلس الرئاسة، إلى رئيس الجمهورية بنفسي، وإلى يومنا هذا لم نتحصل على يعني البت في هذا الأمر وإيجاد الحلول المناسبة.
1: طيب، وطالما انك تحدثت وانا اقولها وكررها انت صريح دائما يعني، وهذا صراحه معهوده منك، تفضلت انه المفترض وحسب القانون رقم 43 للجمهوريه اليمنيه ان كل المصادرات من اسلحه ناريه سيارات مواد مخدرات تتلف أنه تعود إلى مكافحة المخدرات. يشاع بأنه في حضرموت تحديدا أنه هناك يتم مصادرة ما تم مصادرته من المكافحة. لعلك وصلت رسالتك وصلتي لك يعني تصادر تحت السرعة سيارات الغير صادرها ويأخذها له، لن أذكره بالاسم.
0: يعني تصادر من جهات أخرى؟
1: لا يعني أقصد في جهات في الدولة مضبوطات تأخذها عليكم
0: المفروض. عشان يكون الأمر واضح أولا المصادرات هذه أو المضبوطات للتوضيح أكثر تؤول للجهة الضابطة وليس بالضرورة أن تكون مكافحة مخدرات.
1: حلو.
0: بمعنى من قام بعملية الضبط هو من تؤول له هذه المصادرات. حلو. سواء كانت إدارة مكافحة المخدرات،
1: الأمن،
0: أجهزة قضائية، أجهزة أمنية عسكرية أخرى، خبر حتى جهة الجمارك تصادر هذه الجهات. للأسف الشديد اللي أنا أقول يمكن يحسب لمحافظة حضرموت حوالي 40 سيارة تم ضبطها عبر إدارة مكافحة المخدرات تم مصادرتها. حوالي
1: معلش عميد عبد الله، أنا ابن المكلا وأغلب من في المكافحة ما فيهم أنت، حتى علاقتي طيبة بهم وعلاقة أخوي وكل شيء. تشتكون دائما عندكم سيارات، فين تروح السيارات؟
0: أنا قلتها أن السيارات هذه تروح تصرف عبر النيابة لأعضاء النيابة والجهات تختص بالسلك القضائي، والنادر ما يصرف للإدارة.
1: ليش؟
0: وهذه إشكالية وهذا ما قدمناه. ليش؟ هذا تساؤل احنا رفعنا بمذكرات رسمية إلى وزير الداخلية وحتى مدير أمن ساحل حضرموت رفع بمذكرة إلى النائب دكتور سامي الخنبشي محافظ محافظة حضرموت وعضو المجلس الرئاسي، وبدورنا في إدارة العامة رفعنا إلى وزير الداخلية، ورفعنا ووزير الداخلية رفع الأمر إلى النائب العام، وبدوري في لقاء سابق مع رئيس الجمهورية طرحنا هذا الموضوع، لكن إلى يومنا هذا ما زلنا في كلمة ليش. كلمة ليش يعني ليش ما تفعل هذه المادة والتي ستكون لها بالغ الأثر في تعزيز القدرات ليس على مستوى ساحل حضرموت وإدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت، بل على مستوى المحافظات والفروع بالمحافظات كلها، بل على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بمكافحة المخدرات ومن باب التحفيز.
1: طيب تسمح لي يدخل في خصوصيتك شوية عميد عبد الله؟
0: تفضل.
1: يقال وهذا معلومة أبغى تأكيدها منك أنه العميد عبد الله اللي راح ودرس وتخصص وجاب قادة وركان ومايستر ما يملك سيارة من إدارة المخدرات
0: كمضبوطات أبدا، ما ملكت أي سيارة إلى يومي هذا،
1: أيضا إلى الطاقم
0: والحمد لله أنا لا أسعى لأن أمتلك سيارة لنفسي، كل طالباتي للعمل، لكن بالأساس بالفترة الأخيرة ولعلكم سمعتم بفترة رئيس الوزراء السابق الأستاذ سالم بريك كانت مرحلة جديدة مع مكافحة المخدرات أو جهود مكافحة المخدرات، وضع لها النقاط والحروف الأولى، نتمنى أن تستكمل. صرفت لي في هذه الفترة سيارة هيلوكس 2025 في هذه الفترة.
1: طيب أنت يعني متطلباتكم للتعامل مع هذا الأحداث أكثر من سيارة مهندس عميد عبد الله.
0: أخي العزيز لو تلاحظ حولك كل مدراء العموم لديهم مدراء العموم لديهم سيارات مصفحة.
1: نعم.
0: وأنا قلت لك صرفت لي سيارة هيلوكس، ولعل
1: يعني المفترض
0: نفس الاجتماع هذا كان أقر لي صرف سيارة بحكم حساسية المنصب وخطورته. يعني مدير مكافحة المخدرات مستهدف من كل الجهات، كان الأصل أو كان التوجيه بصرف سيارة مصفحة، لكن صرفت لي 2025 ولا ضير في ذلك، بقدر ما نحن نطالب بتعزيز الإدارة لمكافحة المخدرات بالإمكانيات، قضية أنها تصرف لي سيارة ليست بحل الإشكالية.
1: لا لا
0: والله العظيم هو ليس من باب المبالغة، أقول بدل من السيارة مصفحة التي بتكلف 400 و 500 ألف ريال سعودي يصرفوها سيارات أخرى ويوزعها على الفرق تكون أجدى. يعني
1: الله أكبر. أيضا يعني أنا اليوم في الحلقة بالذات بدخل في تفاصيل إدارة مكافحة في حضرموت وهو الإدارة العامة، أيضا يقال أنا أقول لك حسب معلوماتي توصلنا يقال انه حتى ما عندكم يعني كلفة المحروقات، صحيح هذا عميد عبد الله. خلينا اليوم نخوض تفاصيل.
0: لا لا عشان برضو نكون احنا الشفافية مطلوبة، بس برضو بنعطي الناس حقهم،
1: وهذا عشان كده نوصل معلومة صحيحة.
0: في فترات في مراحل مكافحة المخدرات وخصوصا في تدخل التحالف العربي، في فترات كان في تدخل ممتاز ويشار له ويشكر عليه، وحتى السلطات المحلية كان لها بعض اللمسات لدينا، لكن كمشكلة قائمة ما زالت قائمة. احنا نقول ايش اليوم مخصص بترول في تحسن، لكن لا يرجع للمستوى المطلوب، يبقى هذا الـ يعني نقطة الحساسة. في دعم موجود، فيها تحسن موجود، لكن ما زال إذا أنه لا يرجع المستوى المطلوب اللي طالب أنه طالب عبره أن احنا تكون لنا جهود مثمرة ومنع لترويج المخدرات ومنع العصابات هذه كلها. طيب. إذا طالبنا بأمر معين أعطيني ما يعين على هذا الأمر ثم حاسب.
1: طيب هذا اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم محمد.
1: حياك الله. تفضل معي أخي.
2: معك أبو رامي. أبو رامي
1: تفضل يا ولد بسرعه الله يحفظك. اتصالات وايد. تفضل.
2: موضوع برضو المخدرات الحبوب هذا يا اخي، ليه يسمحون لهم يسمون حبوب يسمون حبوب في السليات مخصوص حب سليات يحاسبونهم على هذا؟ كيف حبوب هذا؟
1: طيب
2: حبوب المخدرات
1: ما تسمع راديو برامي ان شاء الله باذن الله.
2: تمام
1: شكرا لك. السؤال يا وجهك من اصحاب
0: خصوص الحبوب المهدئه
1: الصيدليات،
0: وهذه اشكاليه تقع بالاساس على عاتق مكاتب الصحه وهيئه الادويه. الاصل انها تكون تفعل من دورها وتحارب هذا التسرب لهذه الادويه، لكن احنا بدورنا نتعامل مع هذه القضايا. للاسف الشديد من يضبط بهذا الامر تعتبر مخالف ولا ينطبق عليه قانون المخدرات الا بعض المواد الاخيره التي ادرجت في القانون رقم 3 فاصبحت فيه عقوبه، لكن ما زالت في الوضع اللي نحن.
1: بس يبدو ان عقوبة مخففة 3 شهور اغلاق
0: سنة. لا فيها الان عقوبة سنة. برج بالين نوع من انواع المخدرات او الاريكا يسموها، هذا قوتها 300 اصلا ما هي موجودة في السوق. الموجودة في السوق عندنا في الصيدليات ممكن تكون قوة 150، هذه تهرب من الهند قوة 300، اليوم ادرجت في قانون المخدرات. واليوم في لجنة مختصة من قبل الوزارات المعنية تتدارس موضوع ادراج مواد معينة أو أدوية معينة في قانون المخدرات وفي جداولها التي تحرمها إلى حد معين، يعني في تحسن في هذا الأمر، لكن احنا بحاجة إلى إعادة نظرة شاملة لقانون المخدرات بما يتناسب مع معطيات اليوم حتى تدرج فيه. فالحبوب هذا مجرد بوجهة نظري بمجرد إساءة استخدامها فالأصل أن ينطبق عليها قانون مخدرات، السجل 5 سنوات والاتجار 25 للمتعاطي والاتجار 25. أنا برأيي لو طبق هذا القانون على أصحاب الحبوب لكان رادع له.
1: بالضبط. طيب عميد عبد الله، أنت انطلقت في حديثك وأنا صراحة اليوم لدي محاور كثيرة، يعني خصصت الزراعة والصحة، لماذا يعني وزارة الزراعة؟
0: هو القانون قانون مخدرات الاستعمال ينص عن المعني بالقانون هو بدرجة أساسية وزارة الزراعة ووزارة الصحة. المخدرات إيش هي؟ نوع يسمى مخدرات طبيعية تزرع أساسا، وأكثر الأنواع اللي يمكن في الفترة الأخيرة انتشرت المركبات الكيميائية أو سمى لما نرجع لتأصيل أو تعريف المخدرات أو مكونات المخدرات أو أصناف المخدرات أجسام المخدرات، هي 3 أنواع: طبيعية ونصف تخليدية وتخليدية. فأساس المخدرات بدرجة الأساسية الأولى هي أنواع مخدرات طبيعية، فأساس المخدرات تزرع الحشيش. اليوم عندنا تجارب محاولة زراعة الحشيش في وطننا الغالي، تم ضبطها في محافظة الضالع وتم إبطال هذه الزراعة والكشف عنها. في محافظات أخرى يشار أو معلومات أنه في محاولة زراعة الحشيش، في محاولة زراعة الأفيون.
1: وصلنا لدرجة هذا
0: درجة أساسية. فالمعني بالأمر هذا وزارة الزراعة. المكونات الصحية أو المكونات هذه الطبية تراكيب الطبية هذه عبرها يتم يسمونها السلايف الكيميائية، يتم عبرها إنشاء أدوية معينة، لكن إذا أسيئت استخدامها تنتج لنا أدوية مخدرة. فمن ما مسؤول عنها في المقابلة؟ وزارة الصحة. فلذلك هم المعنيين الأساسيين في هذا الأمر. احنا نأتي وزارة الداخلية مثلا مكافحة المخدرات كجزء آخر ثالث أو شريك ثالث في محاربة مكافحة المخدرات.
1: طيب عميد عبد الله، أيضا أنه يعني لو عملنا مقارنة في حجم 2000، أنت أعطيتنا مؤشر الآن 108 قضية، 170 متهم، 22 كيلو حشيش، 9 كيلو شو، 177 تقريبا صانع خمر وأخرى. يعني عملنا مقارنة ما بين العام 2025 والنصف الأول من عام 26، هل في تزايد ولا في انخفاض في جريمة الترويج والتعاطي؟
0: شوف، علشان برضو قياس هذا الأمر المؤشرات يحتاج لدراسة مهنية لكن بخبرة، فأقول زيادة الضبطيات وانخفاضها يرجع إلى نشاط إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والعسكرية.
1: دون شك، ما بدون شك.
0: صورة مباشرة. أما لو تسألنا عن انتشار المخدرات، المخدرات في انتشار. يعني ما زالت في انتشار، وهذا اعتراف بالمشكلة وليس تهربا منها. المخدرات تنتشر أكثر وأكثر، ليش؟ لأن عندك ظروف سياسية معينة ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية، كل هذه الأشياء تدفع
1: بالشباب، يعني
0: تدفع بالشباب اللي هم ينخرطون، ما بالك أنه فيه عصابات ممنهجة لاستقطاب الشباب وحل المخدرات.
1: سنتحدث عن موضوع العصابة. طيب عميد عبد الله، ايضا موضوع يعني ادخل في صميم حالك الشخصي وحال الاداره، يعني معلومات ايضا تقول انه انتم من كثر الموقوفين عندكم في سجن المخدرات، يعني اذا اذا اذا الحجم السيني يكتفي الى 80 او اقل، انتم عندكم حجم مهول اضافه الى المحالين الى السجن المركزي، فتضطرون بعض الاحيان، انا اقول هكذا حسب معلوماتي وانت المصدر الرئيسي بالنسبه لي، يعني صح هذه المعلومة، أنه تضطرون في بعض الأحيان المتعاطي لأول مرة تجلسوا معهم باب النصح وطلبون صراحة لعل وعسى أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نظرا للإصلاح، ثانيا لضيق حجم السجن. تفضل.
0: كنت في اجتماع وأشرت أن سبب تأخير اجتماع في إدارة الأمن السجن الإدارة المكافئة المخدرات، كنا في إطار إعادة تأهيله، وهو هذه من الأشياء اللي تدخلت فيها السلطة المحلية ففي بعض اللمسات يعني تم إحالة 57 بسبة الإصلاحات التي لدينا في السجن إلى السجن المركزي. أخبرني مدير الأمن أن عن جاهزية العنبرين اللي عندي، هل هي جاهزة عشان يتم إرجاع
1: من
0: اللي تم رفعه من السجن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات، والأصل يكون هم في السجن المركزي، لكن السجن المركزي ممتلئ بشكل أو بآخر يعني. ففي اجتماعنا اليوم ذكرت له، قلت له يعني مش أقول أبشرك للأسف والله، قلت له 57 هذول ما بيرجعوا عندي، ما بيرجعوا عندي، ليش؟ لأن السجن قد امتلأ، فتحت السجن قد امتلأ، فقال لي وأنا أبشرك ما برجعهم، فقلت له الحمد لله أنك ما بترجعهم، وأنا جاي بقول لك أن السجن امتلأ. قضية يعني التعامل مع
1: يعني مؤشر على أنه في ازدياد يعني
0: ازدياد غير عادي. قضية التعامل مع الأول، أن احنا بنقول أن الطاقة الاستيعابية 60 نفر، فتخيل العدد الإجمالي اللي يصل له مكافحة السجناء أو نزلاء التوقيف مكافحة المخدرات يصل إلى 115،
1: يا ساتر،
0: يعني فوق الطاقة الاستيعابية الدبل،
1: يعني كل غرفة
0: مما يضطرنا إلى أن غرفة ضابط مسلم بالفترة الأخيرة، غرفة ضابط مسلم ساعة مسلم كان فيها 13 شخص موقوف، وهذه إشكالية كبيرة وتسبب لنا إزعاج غير عالي. وحتى الإشكالية وين تتوقف؟ امتلاء السجن هذا يفرض علينا توقف العمل الخارجي، مع أننا لا نتوقف، لكن هذا يفرض علينا لأنك تحلب بالشخص هذا. هذا لما بتسوي مهمة وتضبط شخص نفر اثنين ثلاثة، وين ما تحطه؟
1: يعني
0: ما باقي إلا نأخذهم إلى بيوتنا عفوا عشان نسجنهم هذولا. الجزء الاخر اللي تكلمت به اخ عزيز، قضيه التعامل، هذا فرض علينا تدخلات اخرى ومعالجات اخرى. طبعا دورنا بدرجه اساسيه اصلاح الفكره من عملناه، اصلاح المجتمع
1: بشكل عام، يعني
0: كل اصلاح المجتمع، وهذول ابنائنا. فكانت المعمول به في اداره مكافحه المخدرات ايضا تنسيق كامل مع النيابات، مع السلطات الامنيه والمحليه، ان من يتم ضبط عليه القبض عليه في اطار التعاطي يتم احتجازه فتره تاديبيه بسيطه، ثم يعطى له التعهد بعد استدعاء اهله، وهم باب اعطاء الفرصه له هذا المتعاطي. اما المروج من العيب ان احنا نعطيه فرصه لانه مفسد، فلذلك يتم احاله ملفه الى النيابه،
1: يا سلام،
0: لاعطاء الجزاء الرعاية.
1: طيب عميد عبد الله، ما عليك. طبعا عزيزي المستمع، حلقتنا زي ما تفضل سلفا مع العميد عبد الله الاحمدي، المدير العام لاداره مكافحه المخدرات في الجمهوريه اليمنيه، وفي اداره مدير عام اداره المكافحه في حضرموت. هذا اتصال، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضل يا اخي، معي
3: معك سالم العماري.
1: حياك الله سالم، تفضل يا سالم.
3: شكرا لك وشكرا لضيفك.
1: الله يحفظك، تفضل يا سالم.
3: كل الجهود التي يبدون امام هذه
1: هذا يا سالم، حاملين ارواحهم على ايديهم صراحه يعني.
3: وفي واحد عندنا في بيع عمان قتل، كان يكافح برضه المخدرات،
1: مصحاب المكافحة تقصد؟
3: ايوه، مصحاب المكافحة.
1: هل هل هل تقصد عدنان عكيشة وغيره؟
3: من؟
1: عدنان عكيشة وغيره؟
3: لا غيره.
1: تفضل، حياك الله سالم.
3: اعطيت له او لاسرته، منحت لهم بيت للاسرة موجود عندنا في بايع عمان هنا.
1: حياك الله.
3: من دار الدكتور بحاج ولا فوق، تطلع طلعة كده على يدك اليمين وانت طالع على
0: بغداد. عند المرور سابقا.
1: ايوه بالضبط. ايوه.
3: تمام. هذا طبعا أنا أعتبره نحن يعني بدل تبذلوا الجهود أو من يخص الأمر لهؤلاء، لأنهم يكونون عرضة للخطر.
1: مش عرضة للخطر نفسهم يا سالم.
3: أيوة. فلذلك احنا نتمنى يعني انه من يهمه الامر تنظر الى هذه الفئه وتمنحهم يعني، ما هي سيارات اكثر من السيارات، سياره شيء قليل.
1: يا سالم
3: ايوه
1: انا ازيدك ومسؤول على كلامي هذا، لان مصدري هنا من الاداره نفسها. ومصدري الاخ العميد عبد الله اللحمدي الان قدامي هو.
3: انا سمعت
1: في تواصل. لا حتى مش الان، في تواصل دائما انا بيني وبينه.
3: ايوه
1: لان علاقه شخصيه طيبه به. أيوة. وبغيره أنه فعلا دائما يشتكون من عدم إيفائهم بسيارات رباعية الدفع، إمكانيات يشتغلوا بسيارتهم الخاصة.
3: نعم.
1: محروقات لا تفي بالمسافات التي يقطعها رجال المكافحة، أشياء كثيرة سالم.
3: أيوة نعم. طبعا احنا نتمنى يعني من الجهات المسؤولة أن تنظر إلى هذه الفئة.
1: والله يا ما عليك يا سالم.
3: أيوة.
1: خليك بالله على الخط، لأنه بخلي العميد عبد الله داخل معك، مهمة جدا مداخلتك. تفضل العميد عبد الله.
0: بالنسبة للشهيد المكافحة فهو الأخ عدنان عكيش رحمة الله عليه، كان نائب مدير مكافحة المخدرات، نائب للعميد فهم محروس أبو زيد.
3: أيوة خلاص ريد. أيوة قد وفي قرابة ما بينه وبين محروس.
1: طيب ما عليه سالم، خلي العميد.
0: فهذا أحد الذي ضحوا بأنفسهم في سبيل مكافحة هذه الآفة وتخليص المجتمع.
3: نعم.
0: ونحتسبه نعم. عند الله شهيد، وإن شاء الله إحنا على دربه سائرون بإذن الله.
3: إن شاء الله رب.
0: وإما نصر وإما شهادة بإذن الله. رسالتك للسلطة المحلية أنا أضم صوتي إلى صوتك. والله الأصل مكافحة المخدرات تلقى دعم غير عادي.
3: نعم.
0: لانتشال أولا انتشال وضع الإدارة مكافحة المخدرات من وضع المزر اللي فيه، وتعزيزها بإمكانيات حتى يتسنى لها القيام بواجبها على أكمل وجه. وليس الأمر مقتصر على إدارة مكافحة المخدرات، بل على كل الجهات المعنية بمكافحة المخدرات. فصوتي مضموم إلى صوتك، يعني نتمنى أن يصل إلى الجهات ذات العلاقة أو السلطات المعنية بهذا الأمر. ولا ننكر حقا أن هناك في تدخل، لكن ليس بالمستوى المطلوب.
3: شكرا لك الله يحفظ الجميع إن شاء الله، يحفظكم ويحفظ الجميع وكل من يشتغل بهذا العمل.
1: شكرا سالم. شكرا لك. انا اشكر مداخلتك سالم. عميد عبد الله، يعني عطفا على ما تصدق، يعني وصلنا الان من من من عمليه الترويج لعمليه الزراعه، وهذا شيء صراحه يعني مؤشر عندهم بخطر كبير في ظل الاوضاع التي تعيشها بلد متفكك، بلد دائما في حرب، بلد لا تضبطه قوانينه، يعني اشياء كثيره. نوصل لعمليه الزراعه هذه مصيبه كبيره.
0: الامر لا يتوقع
1: لعله ان يزرع في محلات لا اخرى لا ندرى عنه.
0: شوف بخصوص المعلومات في أكثر معلومة، لكن أنا أتعامل مع الضبطيات علشان تكون هذه مثبتة. فالزراعة تم إثباتها ومحاربتها من قبل الفرعنة في الجهات المعنية ذات العلاقة في المحافظة التي ذكرتها. لكن هناك أيضا بعد آخر، ضبط أول مصنع لصناعة الكبتاجون الشبو في محافظة المهرة.
1: هذا مصيبة فعلا،
0: هذا أمر آخر. فهناك محاولات أيضا في إيجاد مصانع محلية، لدينا معلومات عن إيجاد مصانع محلية داخلية في المحافظات المحررة وأيضا في سيطرة الحوثي. وهناك ارتباط وثيق ما بين الحوثي وعصابات المخدرات بشكل خاص. في فترة سابقة كانت لدينا بعض الضبطيات لبعض مروجي ومتعاطي مخدرات جلهم، وهذه معلومة قد صرحتها في أحد القنوات الفضائية، جلهم أخذوا دورات ثقافية وعسكرية في صنعاء وغيرها من محافظات تحت سيطرة الحوثي. وللأسف أنت ملاحظ اليوم التطورات الحاصلة في الحرب وسيطرة الحوثي واقتراب المحافظة من العاصمة عدن. هذا يشكل أو ينبئ بخطر الخلايا النائمة والمتمثل. أنا بقول كمدير مكافحة المخدرات المتمثل في عناصر الحوثي والمتمثل في المروجين ومتعاطي المخدرات يشكلوا خطر اليوم علينا إن لم يتنبه لهذا الأمر.
1: طيب جدا ما ذكرته عميد عبد الله، فعلا أنا ناظم صوتي صوتك أنه في يعني الخطر دائما على الشعوب وعلى المناطق، أنه البؤرة داخل المحافظات هذه. طيب هذا يتطلب جهود مش مكافحة المخدرات، على الكل المفروض يتحول ريو الأمن سواء كان المواطن العادي. لكن هناك مشكلة عميد عبد الله، يعني الإبلاغ ما يتم التعامل معه بسرعة. هذه مشكلة إن عندما يبلغ فلان بفلان أنه هذا والله شو يعني ما في جدية في التعامل. هذا مشكلة أخرى عندي سواء كان مخدرات أو غيرها.
0: قد يكون موجود بصورة معي بصورة أو بأخرى، لكن أنت تخيل كمية العبء الذي يجعل على عاتق منتسبي المكافحة، ولو أعطيناه نسبة وتناسب لو خرجنا مهمة مهمتين ثلاث ما نستطيع نغطي منطقة ثالثة.
1: هذا المشكلة.
0: يكون من العدد بسيط وقليل ولا يتناسب مع هذا الأمر. لكن أنت أشرت إن محور أساسي وقضية إن الناس ضروري تشترك في هذا الهم.
1: لازم.
0: مكافحة المخدرات. لازم. أنا طالبت عبر القنوات المجتمعية والقنوات الرسمية في إيجاد وثيقة تخص حضرموت، تخص حضرموت وثيقة توقع عليها كل شرائح المجتمع سواء كانوا من قبائل.
1: لا يصدر في قانون، يصدر قرار.
0: لا لا يصدر مهم تتبناه المجتمع مش السلطة، خلي السلطة.
1: أيوة
0: السلطة
1: أيوة
0: احنا معنيين بمكافحة، لكن نتكلم عن جانب المجتمعي. وثيقة تتلخص في نبذ هذه الآفة ومن ينخرط فيها وحتى إهدار دمه. اليوم عندنا إشكالية في بعض المحافظات إن احنا تعاملنا مع ضبطية معينة فصار فيها ضحايا، فمن اللي بيقوم مع الضحايا مع الطرف الآخر؟ انت مثلا احنا خرجنا في الديس الشرقية وهذه قضية معروفة لكم سمعتوا عنها، كان عندنا أوامر ضبط قهرية في أحد الأشخاص محكوم عليه بالإعدام هارب من السجن، يعني كل قضية مخدرات. فالأخوة بإدارة مكافحة المخدرات بفرع الديس الشرقية والأخوة بإدارة الأمن بالديس الشرقية تعاملوا مع هذا الشخص وصار فيه ضبط وتم التخلص، لكن في اشتباك آخر،
1: التهاب أخي،
0: في اشتباك آخر وهو أخوه هذا ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه، اشتبك مع القوة هذه وهم أنه صار ضحية في هذا الموضوع أو قتل. الإشكالية وين تظهر؟ لما تجي القبيلة مثلا، الحمد لله أن أقول فيه عقلاء ومن طالب الحق التجأ للدولة وهذا شيء مطلوب،
1: المفروض يكون
0: مطلوب، لكن كان الأولى مثل هذه القضايا كان الأولى أن تكون الوقفة المجتمعية سابقة للأمر هذا. كان الأصل أن الابن هذا يسلم عبر من؟ عبر أهله.
1: بفضل.
0: من وين تم رصد الشخص هذا؟ خرج من بيته، يعني طوال سنتين ويدخل بيته وينزل ولا حد يتكلم،
1: يعني الأسرة تتحمل هذا
0: الشريكة في الأمر. نعم. لو كانت سلمت ابنها كان الأمر في إطار صحيح.
1: فعلا. نعم. نعم.
0: فأنا أقول بالوثيقة هذه بتوفر لنا مواجهة في اتجاه آخر يعني.
1: والله بالعكس كنا نأيد قرارك هذا يا دكتور.
0: أتمنى أنها ترى النور قريبا
1: بإذن الله. طيب عميد عبد الله، أيضا عشان نكون منصفين شوي، يعني أنا أتذكر في حلقة سابقة معك لعلها في العام 2024 إن لم أكن غلطان، جهود بذلتوها أنتم في إلقاء القبض، بس عشان نوصل المعلومة للسادة المستمعين، في إلقاء القبض على أكبر مهرب، مش مهرب يعني، خطير في مطار سيئون، وتعاملتم على الحالة هذا وتم إلقاء القبض على هذا الشخص وتم تسليمه، ولكن للأسف تدخلت أطراف أخرى وتم إطلاق سراحه. لعل هكذا القضية يعني. فتخيل العامل النفسي لدى هذا الولد أو الرجل أو الضابط اللي يكافح هذا الموضوع كيف بتكون؟
0: والله أنت أشرت إلى حوادث سابقة وللأسف
1: أتذكرها إلى الآن،
0: حوادث سابقة وللأسف بحسب ما وصلنا من علم أنه تم التصرف فيها وإخراج من تم إلقاء القبض عليهم خاصة في مطار سيئون،
1: وهذا كان صرحت
0: في مطار سيئون.
1: نعم.
0: ويتحمل هذا الأمر المسؤولين عليه.
1: كيف ردت فعلها لكم أنتم كرجال مكافحة يعني؟
0: بالنسبة لنا
1: هذا اللي بحث عنه
0: يكون لها أثرها السلبي علينا، لكن إحنا نعرف حدود عملنا، فبدرجة أساسية نتعامل إلى المنطقة التي هي محددة لنا. ينتهي دورنا الأساسي في عملية الضبط وتسليم الجناية إلى النيابة. هنا ينتهي دورنا. فمن يتحمل مسؤولية ما بعد هذا المرحلة هم النيابة.
1: لكن ما يصيركم كأفراد رجال ضباط وأفراد يعني. بالإحباط.
0: في إحباط، لكن الشباب بيستمروا وعارفين. ما دام أنا أشوف نحن نقول أهل أنا رب بيتي أو أنا رب إبلي أنا رب بيتي وللكعبة رب يحميها. فمن منطلق هذا إحنا بنسوي واجبنا باتجاه عملنا، أهم شيء إنه يكون عملنا في الاتجاه الصحيح، ما بعده هم يسأل عنه من عندهم الأمر.
1: هذا المشكلة. أنا أقصد بس بوصل معلومة إنه العزيز المستمع الكريم عبر أثير إذاعة مكلم برنامج شكاله، بس حبيت أوصل معلومة إنه رجال المكافحة حقيقة يعني لما ينجحوا في مهمة وتم إطلاق سراح هذا المتهم من قبل جهات لها مصلحتها فيها، هذا بدرجة أساسية إحباط. لكن أشار العميد عبد الله المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية ومدير الإدارة مكافحات في حضرموت إنه أما عملهم إلى حد النيابة، فالنيابة هي المتصرف وهذا مسؤولية تتحملها النيابة في إطلاق سراحه وفي محاكمته فأنا أتمنى ربي يحفظ هؤلاء الرجال الصادقين بإذن الله. عميد عبد الله يعني خلينا نعود في محور مهم جدا وأنا قد أشرت له في الإعلان. من يدير الشبكات هذه؟ شبكات تهريب هذا غريبة يعني بالنسبة لنا كمجتمع يمني محافظ وحضرمي التحريم في شبكات الآن ظهرت غريبة يعني بالأمس. وأسمح لي بس بالأمس ولعلك أنت كنت في القاهرة تكمل دراستك كان معنا الرايد وضاح مع مدير الإعلام عندكم الضابط محمد البعسي تحدثنا عن إلقاء القبض على شخصية ذات علاقة هي تحمل الجواز تقريبا العماني أو شيء من هذه الأمور يعني ما معناه أن تم إلقاء القبض عليه في فندق وكان الرجال مكافحة يتبعونه حتى وصل إلى النقطة التي المفروض أن يتم تعامل معه فعلا تم إلقاء القبض فأصبحت الشبكات خارج الحدود يعني هذا مصيبة. تفضل.
0: هو بدرجة أساسية أنت بتعامل مع جريمة منظمة وعابر للحدود
1: نعم
0: ففيه يعني تشكيلات داخلية وفي تشكيلات خارجية نعم. وترتبط مع بعضها البعض فهي مافيا والمافيا هذا حريص على إيجاد أسواق معينة لها في كل البلدان وعلاقة اليمن بهذا وحضرموت بشكل خاص كانت مجرد ممر إلى أن أصبحت يوم سوق رايج للتعاطي والترويج والإدمان وهذا الإشكالي. الشخص الذي ذكرته أخي العزيز أنا أضيف له هذا معمم عليه في القائمة السوداء والمعلومة أساسا هي عبر إدارة العامة لمكافحة المخدرات وتلقتها من الأخوة بالمملكة العربية السعودية. الأخ هذا يحمل الجنسية اليمنية لكن يعتقد أنه باكستاني الأصل ويعتبر من أخطر المروجين.
1: هو باكستاني الأصل وعنده الجنسية اليمنية.
0: يعتقد أنه باكستاني الأصل بحسب المعلومة.
1: لكن هو عنده الجنسية العمانية لأنه
0: عنده
1: جنسية
0: عنده جنسية يمنية. هو بيدعي أنه يمني وأنه أمه باكستانية أو شيء من القبيل هذا. المهم هذا الشخص في إطار القائمة السوداء وتم تزويده
1: يعني بالانتربول مطلوب
0: بالضبط تم تزويده أنا من الأخوة من الجانب السعودي
1: ممتاز.
0: وتم العمل إلى أن تم ضبطه والحمد لله هذه نجاح تسجل في سلم جهود أو في جهود مكافحة المخدرات بساحل الحضرمة والأمر أيضا في تعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة واليوم وضعنا على مستوى المحافظات في حال أفضل في قضية تبادل المعلومات تبادل المعلومات وحتى الضبط حتى الضبط
1: ممتاز.
0: ففيه شخص ممكن يكون عندنا مطلوب ويضبط في عدن بهذا التنسيق فلهذا التوضيح فالعصابات موجودة وهي شبكات إجرامية واليوم ارتبطت بالجانب السياسي وهي قضية تخادمها الكامل بل تبعيتها الكامل مش تخادم تبعيتها الكامل للميليشيات الحوثية الإرهابية.
1: طيب عميد عبد الله أحيانا يعني وفق المعطيات وعدة حلقات أدرتها معكم على الغير يعني أنه وصلت إلى معلومة أنه دائما المهرب يستخدم أسلوب يعني إعطاء الطعم أو أنه الإغراء عندما يتم إلقاء القبض عليه أو يموه موضوع أنه في حال يعني يستخدم عائلته وهكذا هذا ما حصل مع من تفضلت بالذكر فيه أنت اللي هو كان مع عائلته وكان يعني حتى وصلت إلى مساومة خذوا كل ما عندي بس أطلبوا سراحي. تفضل.
0: وبالنسبة طرق التهريب دائما وديدا عند أصحاب مكافحة عفوا تجار المخدرات إذا ابتكروا أسلوب وتم كشفه يقوم بتغيير أسلوب آخر. الضعف الشديد لدينا في الجهات الأمنية والعسكرية هو الجانب الأول العنصر النسائي ومعروف يعني النقاط العسكرية لما تمر بمرأة غالبا النقاط العسكرية غير مزودة بالجانب النسائي فيتم إنفاذ هذه الكميات عبر هذه الطريقة فهم حريصين دائما ما يغيروا. قضية الإغراءات أمر طبيعي وبدهي هو يبغى ينقذ نفسه بأي طريقة من بأي وسيلة يعني فبيعرض السيارة هذه بمجرد ما يخرج بيعوضها في صفقة واحدة أو في نص صفقة فلكن إن شاء الله أن الرجال الأمن ورجال الجيش والجهات المعنية نقول إن شاء الله أن الضمير موجود
1: والوطنية
0: موجودة إلا أنه احنا برضه نعترف في الفترة الأخيرة للأسف احنا ضبطنا بعض من ينتمون إلى هذا الكيان سواء كان الأجهزة الأمنية أو العسكرية لكن اسمه العقوبة تنفذ على الجميع والإجراءات تنفذ على الجميع فلا تعترف ما بين عسكري أو مدني فمن كل من يضبط أو يضبط في هذه يتم معاقبته أو إحالته للنيابة ثم معاقبته. الناس في هذا الأمر سواسية.
1: طيب ايضا عميد عبد الله يعني اليوم انا استغل فرصه واكرر ذلك انه يعني وقتك صار معاد الاول الان كبرت مهامك فرصه يلا انه فقت طلعت معنا اليوم بالعافيه يعني
0: لا.
1: طيب الله يحفظك لكن نعود شبكات التهريب ايضا عميد عبد الله يعني هي داخلية وعابرة الحدود. يعني توقع أنت من يقف وراها؟ هل فعلا أنها شبكات دولية بارتباط دولي في بؤرة الإيصال، بؤرة توصيل هذه المخدرات إلى كل المناطق؟
0: الدولي موجود، البعد الدولي موجود، وإدارة هذه الشبكة سواء يعني كان دولي
1: ولا
0: ارتباطات داخلية. أنت بالنهاية ما تعترف حدود أساسا، هي عابرة الحدود، فما تعترف بأي حدود، ولها ارتباطات داخلية ولا ارتباطات خارجية، وهي مافيا بالأخير، هي مافيا. وقد تكون لها ارتباطات سياسية في بعض الدول مثل ما هو عندنا، لها ارتباطات سياسية لأنها أصلا ممول أساسي لعمليات معينة، لميليشيات معينة. اليوم تستخدم المخدرات كنوع من اللي يسمونه الإدرار المالي اللي يغذي أنشطة هذه العصابات أو هذه الميليشيات.
1: طيب بحكم خبرتك عميد عبد الله، يعني فرض جدلا أنه في طرق، طبعا زي ما تفضلت سلفا انه الطرق تتطور وايضا علم المكافحه تتطور، يعني برايك ما هو افضل، يعني اقصدنا في حديثي انه ما هي افضل طريقه تم اكتشافها او طريقه تم اكتشافها من قولكم انتم اللي خطيره فعلا؟ انت تخيل
0: انه يوم من الايام تم تهريب المخدرات عبر وضعها في اماكن حساسه في جسد، كيف يتم اكتشافها؟ ولعلي يشيد بالجهد والدور الكبير اللي بدلها برضه نورطة عسد الفاي، هي من ضبطت هذه،
1: يعني في جسد،
0: في جسد في شخص، يعني أنا ما أعطي توصيف،
1: ما
0: في أماكن حساسة. طيب تم ربطها، طيب وأخفائها. أنت تتخيل
1: تخلي معنا عميد عبد الله ما عليك، يعني هل بس أنا بطريقة أخرى، هل هي عنصر هذا اللي تم إخفاف الجسد عنصر رسائي أو
0: لا عنصر رجالي ذكوري؟ طيب تخيل الطريقة التي يتم فيها التهريب، يعني أكثر من طريقة ممكن الواحد يلجأ لها. أنت لو تتابع الأخبار، البطاطس فتحوها وهربوا فيها، الرمان فتحوها وهربوا فيها، الدخان فتحوها وهربوا فيها،
1: وسط البشر
0: المواد الغذائية فتحوها وهربوا فيها. بل والله من الأساليب القديمة، طفل، وهذه كانت نشرت في أحد القنوات السعودية، طفل ميت تماما، جثة هامدة، ففتحوا بطنه وشقوا ونظفوا أحشائه ووضعوا كمية كبيرة من الكوكايين، ولم يكتشف أمره إلا أنهم شكوا في حالة الطفل، كان لا يتحرك. فلما فحصوا وجدوه ميت ومعه مرأة، فلما فتحوا عن شقوا عن بطنه، ومجرد ما فتحوا شقوا الثياب ابتان الخياط، يعني ففتحوا جسده استخرجوا منها اسمه. فهؤلاء يعني ما يتورعون عن إيجاد أي طريقة، أهم شيء تضمن لهم تهريب هذه المخدرات. فإحنا في حرب، في سجال، يعني هم بيطوروا وإحنا بنطور، بل نحن قدراتنا بسيطة. فالأصل كل النقاط العسكرية وكل بل إمكانيات مكافحة المخدرات تتوفر لنا، أجهزة الكشف عن المخدرات تتوفر لنا، كلاب بوليسية، وهذا كله معلوم، كله مرتبط بالحس الأمني لدى العسكري والمعلومات المسبقة وتوفيق الله قبل هذا كله.
1: طيب عملية هذه فيها استخدام الجسد البشري، يعني وفق معطيات معلومات أتتكم ولا لا فعلا في توفيق زي ما تفضلت عميد عبد الله، أنه حين توفيق يكون العامل الأساسي في نجاح المخدرات؟
0: أولا ممكن يكون الحس الأمني، بعض الأحيان الحركات اللي بيبديها الشخص يعني تحس أنه مرتبك، هذه كلها مؤشرات تستدعي العسكري إلى أنه يقوم بعملية التفتيش الدقيق. يعني هو أنت ممكن تمر في نقطة بيشوف على العلامات، العسكري هو ممكن يدرسها حتى، وأساسا كل العسكري يدرسها، وإحنا في دوراتنا اللي بنعطيها كل النقاط العسكرية نعطيهم بعض العلامات التي تظهر في الشخص اللي ممكن يكون بيهرب معه شغلات مثل التعرق، عدم الاتزان، الشغلات هذه كلها. فالعسكري عنده فكر نوعا ما، فبيلاحظ هذه المؤشرات، فمجرد ما تظهر مؤشر من هذه المؤشرات يقوم بعملية التفتيش الدقيق. هذا كان أصلا من عناصر تم ضبطهم سابقا، فشافوا منه الارتباك هذا، فتشوا حصلوا معه هذه الكمية المطروحة في المكان الحساس.
1: والله شيء يؤسف له. طيب عميد عبد الله، أيضا يعني أحيانا وهو معروف أنه الشباب دائما هم الضحية أو الفئة المستهدفة، أحيانا يكون ضحية لتجربة فضول، تعال يا فهيم بنخزن اليوم، خزننا، إيش رأيك تجرب هذه السيجارة ومنا شغلات هذه، وصل إلى درجة الإدمان. يعني ما هي الطريقة فعلا انه كيف نحصن ابنائنا من هذا الموضوع؟ يعني
0: اولا نحن نرجع لاسباب انتشار المخدرات، ولعل هذا الكلام كرر لكنه بيؤدي رسالة، يعني درجة اساسية هي ضعف الوازع الديني. درجة أساسية. البعد عن الله يجعل الإنسان فريسة لكل الحيل الشيطانية. الأمر الآخر أصدقاء السوء درجة كبيرة، الانفتاح الحاصل، وإضافة إلى عصابات وانتشار عصابات المخدرات، وإضافة إلى الجات وما إلى ذلك. هذه الجات مصنفة عالميا، الشجرة الجات مصنفة عالميا نوع من أنواع المخدرات، واعتبارات معينة في اليمن وبعض الدول الأفريقية لا تصنف، ولعلها اليوم هي طريق أساسي للتعاطي والدخول إلى المخدرات بشكل عام. يعني فمعرفتنا الأسباب هذه هنا تبدأ ممكن نفكر في قضية كيف نعالج هذه المشكلة. معالجة هذه المشكلة ليست متوقفة على الشخص نفسه ولا على الدولة نفسها، يعني أكثر من جهة ممكن تشارك في هذا الأمر. أولا الأسرة الدور الأكبر في جانبها. أنت تخيل الشخص أن الإبن يجلس إلى الساعة 3 بالليل 4 بالليل في خارج البيت، تخيل البنت بتروح وبتجي على هواها، تخيل الولد والبنت عندهم جوالات بكامل حريتهم، وهو ليس نحن مش ضد أن الابن يعطى له جوال،
1: بس في تقييم،
0: لكن في تقييم في الأمر هذا
1: معقولة
0: أكثر ما يتم ضبطهم عندنا ويفتش فيهم جوالهم. هذه والله رسالة للآباء والأمهات،
1: يا سلام.
0: أكثر ما يتم ضبطهم لديهم للأسف الشديد، هذا كله محلي يعني.
1: بالعكس أنا أقول لك دائما صراحتك تعبنا
0: أكثر يعني من يضبطوا في جوالاتهم في أثناء التفتيش وفق الإجراءات القانونية بعد بعد استخراج أمر تفتيش الجوال. والله شيء يندل له الجبين. أول العلاقات اللي موجودة ما بين الشباب والشابات، والله بل حتى التعاطي، يعني مثبت على نفسه أنه يتعاطى مع مرة مع بنت، مثبت على نفسه يعني هذا الجوال لو يستخدم في النيابة يدينه،
1: مصور
0: سواء كان سواء كان جلسة أو حتى يروج فيها بيدينه بيحط لكن الشاهد الجوال هذا اليوم مصيبة، لأنه يعتبر اليوم صاحب. فأكثر من ممكن تدخل أسرة نقول لها دور، الأخوة الدعاة، الأخوة الخطبة، المدرسين، المناشط الاجتماعية، أقول المؤسسات الأخرى، شباب الرياضة، التربية والتعليم، يعني الكل يقع على عاتقه دور في قضية تحصين أبنائنا من وحل من
1: طيب عميد عبد الله، قبل السؤال الأخير، يعني تخيل أنه أحيان الأب مع عقليته الكبيرة هذه هو يعتبر نفسه رجال، يعني ينصح من قبل جهات معنية إدارة مخدرات الأمة، يا أخي لو تكرمتوا راقبوا تلفونات جوالات ابنائكم، يقول لك ايش لما عندي ثقافة يا ابنائي، يعني هذه مشكلة كبيرة. انا شخصيا يعني خليني اقولها على هو، يعني وقفت على كم قضية في جوال، تخيل على اعتبار انه صحبة وقرب، يعني نصلح في موضوع فعلا شيء يؤسف له انه تحصلنا الاب عقله مقفل، ايش انا عندي ثقة في عدم ثقة في ابنائي.
0: بالاخير هو اللي بيدفع الضريبة، بالأخير هو
1: كيف يعني تقنع هذا الشخص
0: بيضر. شوف بالنسبة لنا
1: معلش عميد عبد الله، بس الشيء بشيء يذكر، يعني تخيل أنه أحيانا أب ولا للأسف أقول والله العظيم للأسف هذا في مجتمعنا في الحضر وفي المكلة مو قادر يدفع أجار بيت راتبه 60,000، ابنه عنده جوال قيمته 2,000 سعودي، عنده دراجة نارية، يا أخي تعال اسأل ابنك حتى 2,000 جبته، يقول له حق صاحبي. طب من هو صاحبك؟ إذا أنت وصلت بالعكس، وصلت لدرجة أن يقولك يا أخي رجاله، كيف تعلق لهذا الموضوع؟
0: والله شوف بالأمس كان معنا لقاء بعد صلاة العشاء، وهذا يعني جهد جديد،
1: أنا أقول والله بحرق على الهواء،
0: الله يحفظك. كان لدينا يعني محاولة، بدأنا بمشروع جديد في قضية الجلوس مع عقال كل حارة، كل حارة إلى مستوى هذا. فجلسنا مع الشيشان لو أذكرها، وما أدري إيش هي حارتين، جلسنا أمس معهم وتناقشنا هذه الأمور، والله نفس الكلام الذي ذكرته أنت، نحن حطيناهم أمام مسؤولياتهم. يا آبائي يقع على عاتقكم المسؤولية الأولى، المسؤولية الأولى في وقوع أبنائكم أنهم لقمة سائقة لهذه الأمور كلها. فعلى ما ذكرت في من الآباء، في من الآباء يكون رده هكذا، لكن أنت بتقيم عليه الحجة، أقلها أنت تبلغه، إحنا يعني معنيين بإيصال الرسالة. قضية انها يأخذ بها با يأخذ بها هذا راجع له في
1: النهاية، بس انا لان الوقت خلص لنا عميد عبد الله، انا اتكلم من منطق انه للأسف يعني هل وصلنا نحن الحضارم الى هذه الدرجة؟ هذه مصيبة
0: والله. البعض موجود لكن لا مش كل الحضارم ان شاء الله، هو في طيب. الحضارم خير مع ذلك.
1: خلينا حط اخر سؤال في دقيقة واحدة يا ريت، بس المدمن هو ضحية، كيف تعانوا معه انتم؟
0: درجة اساسية ذكرناها انه نحاول ايصال يعني التأديب، وأيضا التعامل مع مستشفى النهاء كونها المتاحة. لكن الجميع ما يستطيع أنهم يروحوا بعلاج بالعلاج، ولكن البعض يستطيع ذلك. فهذا نوع من المعالجات، أيضا استهدافهم بالتوعية الدينية والنفسية. واليوم معنا برنامج كان عندنا في السجن الإدارة ودشناه في قضية نسميها نحن في إدارة مخدرات الرعاية اللاحقة، فكيف نتعامل مع النوعية من هذه، لكن بما هو متاح من إمكانيات ولا الأصل تكون فيه جهات معنية ويعني جهات مختصة في هذا الجانب. طيب.
1: نحن عميد عبد الله بشرك أن إذاعة المكلة دائما برامجها غير شغالها، أن فاتحة برامجها للإصلاح ذات البين، إصلاح المجتمع. وبإذن الله نتمنى منك شخصيا من إدارة المكافحة في المحافظة أنه يعطونا كل جديد، لأنه من حقكم علينا نحن كأعلام إظهار ما تقوم بهذا الإدارة رغم الإمكانيات الضعيفة
0: إن شاء الله. بإذن الله.
1: عزيزي المستمع المستمعة، في الأخير لا يسعني إلا تقدم بالشكر الجزيل للعميد عبد الله، العميد الركن عبد الله الأحمدي، المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجمهورية ومدير مكافحة في حضرموت، على تفضله مشكورا، أتى إلينا وكان صريحا في حديثه وعهدنا منه ذلك. الشكر موصول لعزيز وسام عمر جابر مخرج ومنفذ الحلقة، أيضا الشكر موصول للعزيز عبد الرحمن سقاف من إدارة الإعلام جديد. تحياتي أنا في مخربة، نلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله الأسبوع القادم. دمتم في حفظ الله.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم ما جاء في الأنباء. عقد مجلس الوزراء أمس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شايع الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في ضوء التصعيد العسكري الخطير والمتسارع الذي تمضي فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. ووقف المجلس أمام سير العمليات العسكرية في عدد من الجبهات والمحاور ومستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية الناجمة عن التصعيد الحوثي الإرهابي وموجات النزوح الجديدة والإجراءات الحكومية المتخذة في الجوانب الإنسانية والخدمية والصحية والتموينية والاقتصادية بما يضمن عدم تأثر المواطنين. دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر توريكا ومجلس حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل إزاء التداعيات الإنسانية والانتهاكات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي ومناطق باب المندب. وأكدت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي أن التصعيد الحوثي وما رافقه من استهداف للمناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية وموجات النزوح، محذرة من أن امتداد التهديد إلى باب المندب يضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد. وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح قيادات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمرافق الصحية بالاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات والمرافق الصحية في ظل التطورات الميدانية وتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. قدمت قيادات حكومية وعسكرية وأمنية وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ووكلاء محافظة حضرموت وقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وعددا من مديري عموم المديريات ومشايخ ومقادمة القبائل والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية وجموع من المواطنين واجب العزاء والمواساة لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله، وذلك خلال مجلس العزاء الذي أقيم عصر أمس السبت بمدينة المكلا لاستقبال المعزين. عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الطبي الخامس حول صحة وأمراض الجهاز الهضمي الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب تحت شعار ربط التعليم بالرعاية أمس بمدينة المكلا، مؤتمرا صحفيا للوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات لانعقاد المؤتمر خلال الفترة من 22 إلى 24 من سبتمبر الحالي. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عرض أنباء 11. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
0: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعين الكرام إليكم هذا الإعلان. فقدت على إحدى المواطنين وثيقة أرض رقم 29607 باسم غنية سعيد علي مقيص، فقدت في

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: جبتلي اللي قلتلك عليه؟
3: قلتلي على ايه؟
2: مش قلتلك نفسي راحت للخيار؟ اللي ينسى حد يبقى مش بيحب.
3: لا بحبك، بس لسه ما قبضتش.
2: ما قبضتش ليه؟ الاستمارة مش بتتمدي من فوق؟
3: لا مش كده، انا اترفدت.
2: عارف انا بضحك ليه؟
3: ليه؟
2: عشان اللي انت بتعمله ده يعتبر نكتة. بس نكتة بايخة مش كده؟
3: انا بتألم يا وجيدة، كفاية علي الألم اللي انا فيه.
2: وانا ما بتألمش.
3: طبعا بتتألمي.
2: وذنبي ايه؟
3: مالكيش ذنب غير انك شاركتي في رحلة الحياة.
2: رحلة ايه وحياة ايه؟ دي رحلة عذاب يا عبد الفضيل، والعيشة معاك احسن منها الموت.
3: الله، وجيدة
2: روح يا اخي، ده انت تشل اعوذ بالله.
3: لا حول ولا قوة الا بالله.

0: مساء الخير يا معلم شلتوت.
1: مالك يا عبد الفضيل؟
0: مفيش حاجة، دي ربع لو سمحت.
1: ربع؟ ربع ايه؟ ربع قصب؟
0: لا ربع فول.
1: أول مرة أسمع عن حاجة اسمها ربع فول.
0: معلش يا سيدي على قد الموجود،
1: بس المحل ما يبيعش ربع فول. إلا ربع فول دي.
0: أنا عايش الخمسة تعريفها معلم شلتوت.
1: المثل بيقول اللي ما معهوش ما يلزموش.
0: يعني ما معهوش يموت من الجوع.
1: طب ما تكلم وزارة الشؤون في الموضوع ده، يمكن تلاقي جواب للسؤال.
0: حتى أنت بتتنقور.
1: إيه يعني حتى أنت؟ دي مش عاجبك ولا إيه؟
0: أيوة مش عاجبني، عشان أنت محدث نعمة، نسيت الإدرة وعربية اليد. معانا اللوز، انخلص الفول أنا مش مسؤول.
1: وماله يا عبد الفضيل؟ هو عيب إن الواحد يبتدي صغير وبعدين يكبر؟
0: لا مش عيب، العيب إنك تتنقور على خلق الله، وخصوصا لما يكونوا جعانين.
1: عليا النعمة، أنت راجل عسل
0: وأنت راجل فول.
1: اقعد اقعد يا عبد الفضيل، اقعد اقعد، هعشيك على حساب المحل.
0: لا انا مش هاكل غير ربع فول ونص رغيف وادفع تمنهم. ها قلت ايه؟
1: ماشي الكلام، بس بقول لك ايه.
0: قول.
1: انا واقف لوحدي في الدكان، تشتغل معايا ورزقي ورزقك على الله.
0: بتتكلم جد يا معلم شلتوت؟

0: ايه ده؟ مالك يا بنتي في ايه؟
1: تعبانه يا ماما، تعبانه خالص.
0: سلامتك يا حبيبتي، حاسه بايه؟
1: مش عارفه، حاسه اني دايخه زي ما اكون حيعيه جامد.
0: بعد الشر عليك يا بنتي، تعالي ادخلي استريحي جوه على السرير. خدي يا حبيبتي، خدي اشربي، عملت لك كوبايه ليمون. ايه اللي جرى يا ربي؟ ايه اللي حصل؟
1: وانا جايه لك في السكه لقيت نفسي دايخه وبمشي بالعافيه، ولما جيت اطلع اتكعبلت وكنت هقع السلم.
0: من الهفتان يا اختي، من قله الغذاء.
1: ماما انا عايزه دكتور يكشف عليا.
0: حاضر يا وجيده، بس نامي دلوقتي ولما يصبح الصبح هاخدك على المستوصف.

0: صباح الخير عبد فضيل.
1: اهلا يا معلم سالم.
0: اديني الزيت اللي عندك اوام.
1: زيت؟ زيت ايه؟
0: زيت التموين اللي وصلكم امبارح.
1: ماله؟
0: المعلم شلتوت اتفق معايا على ان اجي اشيله.
1: تشيله توديه فين؟
0: اوديه مطرح ما اوديه بقى، انت هتحقق معايا.
1: انت عايز ايه بالظبط يا سالم؟
0: ما قلتلك عايز الزيت اللي عندك.
1: ازاي يعني؟ مش فاهم.
0: المعلم شلتوت بعتني ليك بأمارة، بيقول لك بأمارة ما قالك انه رايح السجل التجاري اديني الزيت.
1: لا معلش.
0: معلش ايه؟ مش كفاية الأمارة دي؟
1: لا مش كفاية، لازم استناه لما يرجع واتفاهم معاه.
0: يا جدع ما تتشفش ريق مال.
1: انت اللي بتعطلش نفسك.
0: هات الزيت عبد الفضيل، انا مش حرام ولا جانصب عليك.
1: محدش قالك كده.
0: طب هات الزيت بقى، انا مأجر عربيه مخصوص عشان اشيله.
1: ولا ما اقدرش اتصرف قبل ما اتفاهم مع شلتوت.
0: يا جدع الزيت ده انا شاريه.
1: شاريه؟
0: ايوه شاريه، ودافع ثمنه شلتوت على داير مليم.
1: ايوه ايوه ايوه، قول لي كده بقى، سيادتك شاري الزيت؟
0: اه.
1: انت بتتكل على الله.
0: ايه؟
1: روح دلوقتي وابقى تعالى بعدين لما يجي شلتوت.
0: هات الزيت يا عبد الفضيل.
1: النطق اديك الزيت اديك
0: كده اهو، وبتتريق عليا كمان.
1: قال هات الزيت، قال زيت التموين. العب غيرها يا ابو سليم.
0: طيب لما يجي شلتوت يبقى لي كلام معاه.

0: عالجولية. لا يا ابوي، الاسمنت اللي عندي مش للبيع، انا هبني بيه. كم؟ اهو كده عاد. طيب ابعت النقدية بالدرار، وهات عربياتك وشيل بعد التقبيض. مع السلامة. أباي
1: الحقني يا كامل، الحقني يا أخويا.
0: مالك يا بروك؟ في ايه؟
1: وجيدة يا كامل، وجيدة.
0: مالها وديدة يا أبوي؟
1: صحتها بتتدهور مرة واحدة، أنا خايفة لا تروح من إيدينا.
0: ده حضرت كيف يعني؟
1: عيانة قوي، وشها أصفر زي الكركم، وعليها دخلت لجوه ومسكنها جان.
0: ايه شفت لها دكتور؟
1: وديتها المستوصف يا أخوي.
0: لا دي عايزة دكتور كبير.
1: منين يا كامل؟ ما انت عارف البير وغطاء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، زعلتيني جوا باروكة. بس ما تبكيش، أنا هاخدها بنفسي واروح وياكي ونودوها عند أحسن دكتور. هذا مسرور، قل للسواق يجهز الخنزيرة جواك.

0: خير يا دكتور؟
1: المريضة محتاجة لرعاية مركزة.
0: يعني عايزة تروح غرفة الانعاش اللي عيقولوا عليها؟
1: انا ما قلتش غرفة الانعاش، بقول رعاية مركزة.
0: طيب رعاية وعرفناها، مركزة يعني ايه؟
1: يعني علاج كويس جدا، تغذية كويسة جدا، وراحة تامة. حضرتك والدها؟
0: اباي والدها كيف يا دكتور؟ هاني خطبها.
1: طب خلي بالك منها كويس.
0: ودب يا بوي.
1: ايه؟
0: ودب يا بوي، بقول لك ودب.
1: ودب يعني ايه؟
0: ودب يعني ودب بالديم مش بالدال.
1: وجب. كل ده عشان تقول لي وجب؟
0: قل له دكتور، هي وديدة عيانة بيه،
1: عندها انيميا حادة وهزال شديد.
0: طيب الانيميا وعرفناها، الهزال ده يبقى ايه؟
1: ضعف عام.
0: اصله ما كانش هيوكلها ولد الفرطوس.
1: المهم هاتولها العلاج وغزوها كويس وخلوا بالكم منها. خلاص
0: خلياص.

0: علي مشلتوت، ايه اللي انت موقفه في دكانك ده يا معلم شلتوت؟
1: عبد الفضيل ماله؟ عمل معاك ايه؟
0: طفل جامد قوي يا جدع.
1: لا مش طفل ولا حاجه، ده بس شكله كده.
0: كده برضو يخليني اروح لحد دكانك وارجع الفاضي؟
1: الفاضي ازاي؟
0: مرضيش يديني الزيت.
1: ايه؟
0: وياريت كده وبس، ده بيتاري عليا كمان، قال لي ايه؟ يقول لي لو نطق يديك الزيت اديك.
1: معلش هسلم، اصل عبد الفضيل ده في الامانه ما شفتش مثيله.
0: يعني انا ادفع ايجار العربيه مرتين؟
1: ولا يهمك، قوم تعالى معانا نروح الدكان وانا اديك الزيت.
0: ده كان بيقولي لو نطق اديك الزيت اديك.

0: الراجل ده كذاب يا معلم شتوت.
1: سامع في ودانك بيقول ايه؟
2: استنى يا سالم، كذاب ليه يا فضيل؟
0: عشان بيقول لي ان انت لا سمح الله بعت له حصه المحل من زيت التموين.
1: ايوه، باع لي الزيت وقبض ثمنه كمان.
0: ثمنه كمان؟ صح الكلام ده يا معلم شلتوت؟ صح انت بتبيع الزيت المدعوم اللي الدوله بتصرفه لك عشان يستخدم في خدمه الجمهور؟
2: ايوه، ما هو اصل ما هو
0: ايه يا معلم؟ ما هو ايه؟ انت بتاخد الزيت عشان تقلي بيه الطعميه والبطاطس والباذنجان وسائر انواع المقليات، ولا عشان تبيعه في السوق السوداء؟
2: طب بس اديله الزيت دلوقتي وافهمك بعدين.
0: لا يا معلم، رجع له فلوسه، الزيت مش هيطلع من الدكان.
1: ايه الكلام ده جدع انت؟ هو انت صاحب الدكان؟
0: صاحب الحق اقوى من صاحب الدكان.
2: ادخل هات الزيت يا فضيل.
0: لا للاسف مش هيحصل، طول ما انا هنا بقى مش ممكن التموين يتباع في السوق السوداء.
2: اديله الزيت يا فضيل.
0: لا
2: انا صاحب الدكان يا فضيل، انا معلمك يا فضيل، تقولي لا يا فضيل؟
0: والف لا ومليون لا.
2: كده يا فضيل؟ طب اقلع الفوطه والطاره. انت مرفوض.
0: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه الشيخ سليمان علي المحمدي، عضو مجلس النواب، أخو سالم ووالد علي وعادل وراضي. الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد عثمان بن عفان ابن سينا، والدفن في مقبرة أنبخة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المكلاة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، إن حق الآباء والأمهات على الأبناء لا يستطيع إنسان أن يحصيه أو يقدره، ولو استطاع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الآباء والأمهات في سبيلهم لا استطاعوا إحصاء ما يستحقونه من البر والتكريم، ولكنه أمر فوق الوصف، خصوصا ما تحملته الأم من حمل وولادة وإرضاع وسهر بالليل ونصب بالنهار في سبيل الرعاية المطلوبة من تنظيف وحماية من الحرج والبرد والمرض والأحداث والأغيار، وتعهد لأحواله من جوع وشبع وعطش وغيره، وتحسس لما يؤلمه ويظهر في بكائه وتقبضات وجهه وحركات يديه ورجليه مما تشعر به الأم بحاسة الأمومة وحدها، ولا يغني عنها في ذلك أحد. هذه هي الأم. لذلك جعل الله تعالى الجنة تحت قدميها، وجعل حقها على الأبناء ثلاثة أضعاف حق أبيهم عليهم، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. والوالدان من أرضاهما فقد أرضى الله تعالى، ومن أسخطهما فقد أسخطه، ومن برهما وأحسن إليهما فقد شكر ربه، ومن أساء إليهما فقد كفر بنعمته، وهما الباب الموصل إلى الجنة، فمن بر بهما وصل، ومن عقهما منع. لذلك أوجب الإسلام على الأبناء البر بالآباء والأمهات. والبر كلمة جامعة لكل خير، وقد حذر الإسلام من العقوق، والعقوق كلمة جامعة لكل شر، ونبه إلى أن مراعاة شعور الأبوين أمر واجب، وأن حقهما ليس كحق أحد من الناس، فإن أي كلمة أو إشارة تفيد تضجرا منهما أو من أحدهما تعتبر معصية، ولو كانت كلمة أف. وأن الله تعالى لا يرضى عن الأبناء إلا إن بذلوا أنفسهم لآبائهم وأمهاتهم. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومهما أذللت نفسك لأبويك فإن الله تعالى يحبك ويرضى عنك، والناس يكبرونك ويمدحونك ويجعلونك بينهم مثلا طيبا يضربونه لأبنائهم. وهذا عكس من يذل نفسه للناس، فإن الأعين تزدريه، وكرام الناس ينفرون منه ويتحاشونه. فليعلم أن دمعة الأبوين بسبب عقوق أبنائهم يجعلها الله تعالى عليهم نارا، وذلك تكون نارا على الابن العاصي، وأن يتدعوه من الوالدين مستجابة. ومهما ظلم الأبناء آباءهم وأمهاتهم فإن غضب الله عليهم لا يفارقهم، وكنوز الدنيا كلها لن تنفعهم. ولا بد أن يلقى العاق لوالديه من أبنائه مثل ما فعل بأبويه، والله غالب على أمره. وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكما أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقد وردت أحاديث كثيرة في بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما، وحذرت من عقوقهما أشد التحذير. ومن الأحاديث ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال له: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجة والحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبار أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. والعقوق للوالدين من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: المستمعات العزيزات والمستمعون الأعزاء،
3: صديقات بريد المستمعين والأصدقاء،
2: بكل الشوق تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية بريد المستمعين.
3: فأهلا بكم، نصف ساعة من عمر الزمن نقضيها معا تحت وارف ظلال الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة والغنوة المعبرة.
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: في مساهمته الموسومة باسمي هو الإنسان نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين التي بعث بها إلينا صديق برنامجنا الدائم المثابر من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، والتي يستهلها قائلا:
1: يسعدني أن أضمن مساهمتي لهذا الأسبوع بعضا من أبيات واحدة من روائع قصائد الشاعر المرحوم إن شاء الله تعالى العلامة إسماعيل الكبسي، والتي يقول فيها:
0: أنا من الأرض،
1: كل الأرض لي أوطان،
0: وأسرتي آدم،
1: واسمي هو الإنسان،
0: وسيد الحاكم المولى
1: هو الرحمن، وشرعتي
0: نوره الوهاج في القرآن،
1: وأمتي الأنبياء في سائر الأزمان،
0: وسيرتي في جميع الناس بالإحسان،
1: فقل لمن مزق الإنسان بالبلدان،
0: والجنس واللون والأنساب ذا طغيان،
1: كلا بل الناس كل الناس لإخوان،
0: مهما تعددت البلدان والألوان،
1: هم للتعارف مخلوقون للعدوان.
0: الله الله يا أبا عمر، يا صديقنا الدائم المثابر من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، الله الله يا خالد، لقد أبدعت اختيارك لهذه القصيدة الرائعة للشاعر المرحوم العلامة إسماعيل الكبسي.
1: وشكرا يا صديقنا خالد عمر زبير من المكلا حي الشهيد، شكرا لك على هذه المساهمة المتميزة، ورحم الله رحمة الأبرار شاعر قصيدتها الراحل العلامة إسماعيل الكبسي، وأسكنه فسيح جناته.
0: أيها المستمعون الأعزاء،
1: أيتها المستمعات العزيزات،
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: ونبقى وإياكم في حي الشهيد بالمكلا لنلتقي من هناك الآن صديق برنامجنا الدائم المثابر الفنان المبدع أبا هشام سعيد سالم بازهر، الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع متحدثا فيها عن الوطن، يقول أبو هشام مستهلا إياها، يقول:
1: وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف، ذلك العطاء الذي لا ينضب.
0: ثم بعد ذلك يقول صديقنا أبو هشام سعيد سالم بازهر مخاطبا الوطن، يقول:
1: أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب.
0: وطني أيها الوطن الحاضن للماضي والحاضر،
1: وطني يا من أحببته منذ الصغر،
0: وأنت من تغنى به العشاق،
1: وأطربهم ليلك في السهر،
0: أنت كأنشودة الحياة،
1: وأنت كبسمة العمر.
0: وطني، من لي بغيرك عشقا فأعشقه وأتغنى به،
1: ومن لي بغيرك شوقا فأشتاق له.
0: وطني أيها الحب الخالد، من لي بغيرك وطنا، يا حضرموت الصحاري أم البحار، حضرموت الجبال أم السهول، أم الهضاب أم الوديان، فأحلم به شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، فأنت ستبقى الحب الأبدي.
1: ثم بعد ذلك يختتم أبو هشام صديقنا الفنان المبدع والإنسان الخلوق من حي الشهيد بالمكلا سعيد سالم بازهر، يختتم مساهمته لهذا الأسبوع مخاطبا الوطن قائلا:
0: وطني، أرجو العذر إن خانتني حروفي،
1: وأرجو العفو إن أنقصت قدرا،
0: فما أنا إلا عاشقا حاول أن يتغنى بحبك يا وطني.
1: الله الله، ما أروعك يا صديقنا الدائم المثابر من حي الشهيد بالمكلا سعيد سالم بازهير، وما أروع مساهمتك لهذا الأسبوع التي لا تقل روعة في صياغتها عن روعة وطننا العزيز الغالي من أقصاه إلى أقصاه.
0: وشكرا لك يا أبا هشام سعيد سالم بازهير على هذه المساهمة الرائعة بكل المقاييس يا سعيد.

0: أيها المستمعون الأعزاء،
1: أيتها المستمعات العزيزات،
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: صديق برنامجنا الدائم المثابر من حي الحارة بالمكلا أبو سالم ياسر سالم مطران يستهل مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: عجبت لأربع من العباد يغفلون عن أربع من نعم خالق العباد.
0: عجبت كما يقول ياسر في مستهل مساهمته لهذا الأسبوع، عجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم.
1: وعجبت كما يقول صديقنا ياسر مطران في سياق مساهمته لهذا الأسبوع، عجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والله يقول بعدها: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر.
0: ويختتم أصدقاء وصديقات البريد، يختتم صديقنا الدائم المثابر من حي الحارة بالمكلا أبو سالم ياسر سالم مطران مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: وعجبت لمن ابتلي بخوف كيف يغفل عن قول حسبي الله ونعم الوكيل، والله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
0: ويقول ياسر أيضا: عجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قول أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، والله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا.
1: وشكرا لك يا أبا سالم، يا صديقنا الدائم المثابر من حي الحارة بالمكلة ياسر سالم مطران على هذه المساهمة الرائعة.
0: أيها المستمعون الأعزاء،
1: أيتها المستمعات العزيزات،
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: ونبقى في حي الحارة وسط المكلا، ولكن مع صديقة برنامجنا الدائم المثابرة من هناك منار أحمد، التي تتحدث في مساهمتها لهذا الأسبوع عن الصمت. تقول منار:
1: حين يصمت الإنسان يصغي للكون،
0: فيشتد حضور الكائنات في وجدانه،
1: بل ويشتد حضور الإنسان أيضا في صمته، كما تقول صديقتنا منار التي تقول بعد ذلك:
0: وهو ليس حضور صورة الذات التي تنخرط في أفعال قد لا تعبر عنها،
1: ولكنه حضور الذات العميقة في العالم.
0: وفي لحظات الصمت، كما تقول صديقتنا منار، في لحظات الصمت يقترب الإنسان في تجربة ذلك الصمت من كل ما هو مقدس وسامي.
1: ولذلك كما تقول صديقتنا منار أحمد في مساهمتها لهذا الأسبوع عن الصمت، لذلك يقترن الصمت بالتجربة الدينية بشكل عام.
0: ويقترن أيضا، والحديث هنا ما يزال على لسان صديقتنا منار أحمد، يقترن أيضا بالتجربة الجمالية في الفن.
1: ولذلك عبر تجربة الصمت والسكون تبدأ نسك الدين،
0: وتتفجر كلمات الشعر وجمل الموسيقى،
1: وتظهر الأعمال الفنية الإبداعية في هذا المجال أو ذاك.
0: ثم تقول صديقتنا منار أحمد من حي الحارة بالمكلا في سياق مساهمتها لهذا الأسبوع عن الصمت، تقول:
1: الصمت هو الينبوع لكل الأعمال التي تعبر عن وحدة الذات في ذروة روحية من الإبداع الذاتي، تذهب بصاحبها إلى قمة التواصل مع الغير.
0: وذلك كما تقول منار، حين يصير الصمت رسالة عميقة لمشاعر لا يمكن التعبير عنها بالكلمات،
1: لأن الشعور بالصمت والسكون لا يكون عميقا إلا حين يكون هناك توافق تام بين الجسم والعقل والروح نتيجة لتلك

0: تحقق الحالة من السلام الذاتي الداخلي التي لا تقوم على نفي هموم الشخص بل على استيعابها ضمن كلية الحياة.
1: وهذا المستوى من الوجود الذاتي كما تقول صديقتنا منار أحمد، هذا المستوى من الوجود الذاتي لا يبلغه الشخص بسهولة،
0: وإنما يحتاج إلى قدر كبير من التأمل والتدريب على فن الحياة وتعلم دروس الاسترخاء.
1: ثم تختتم من حي الحارة وسط المكلا صديقتنا الدائمة المثابرة منار أحمد، تختتم مساهمتها لهذا الأسبوع عن الصمت تقول:
0: وما تمارين التنفس وممارسة التأمل إلا تدريب على الصمت والسكون والإنصات للعالم.
1: والصمت هنا كما تقول منار في ختام مساهمتها هذه، الصمت هنا ليس صمت الحواس فقط،
0: وإنما الصمت عن التفكير فيما يدفعنا الآخرون ممن نعيش ونتعايش معهم من الناس إلى التفكير فيه.
1: فكل حاسة لها قدرة على الصمت وقراءة الوجود من خلال المتخيل.
0: فالصمت إذن هو تجربة تحررنا من أثر الأشياء التي تمارس حضورها الكثيف علينا،
1: وإفساح المجال لحضور الذات والروح والمعنى بدلا من هذا الحضور الضاغط للأشياء الاستهلاكية في حياتنا المعاشة.
0: والصمت هو حضور للوجود الإنساني
1: وتنقيب عن معنى،
0: وقد يكون فيه أي الصمت كما تقول صديقتنا منار أحمد، قد يكون في الصمت تصحيح أكيد لمسار حياة الإنسان والدخول إلى عالم الصدق والتحقق الأكيد.

0: أيها المستمعون الأعزاء،
1: أيتها المستمعات العزيزات،
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: صديقنا من حي الشهيد خالد وسط المكلا كتب إلينا هذا الأسبوع نديم دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين. نديم سالم العيدروس، هذه الخاطرة التي يقول فيها نديم:
1: أشهد وقد خلطت أخلاطا من الناس عديدين، أشهد أنني لم أرى شخصا لئيما من الناس في مثل لؤمك،
0: ولا مجردا من كل شعور وإحساس وعطف إنساني كمثل تجردك،
1: ولا أحمقا بكل مقاييس الحماقة كمثل حماقتك،
0: ولا جاحدا كمثل جحودك،
1: ولا ناكرا للمعروف والعيش والملح كمثل تنكرك.
0: ثم يقول صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد بالمكلا في ختام مساهمته هذه، يقول:
1: نعم أشهد لك بذلك يا من أعضدت اليد التي امتدت إليك بالخير،
0: وجرحت القلب الذي أحبك محبة لله،
1: وتنكرت لمن أخلص لك حتى النخاع،
0: وقطعت صلتك بمن أدمن مرافقتك حتى الثمالة.
1: نعم أشهد لك بذلك،
0: وأشهد أيضا بأنك شخص يتقن تمثيل المحبة مع من يعيش ويتعايش معهم بإبداع لا يضاهيه إبداع،
1: وأشهد أيضا بأنك إبليس اللعين في هيئة بشر يسوق الشيطان على المسكنة،
0: واللآمة على الطيبة،
1: والمكر على السكون.
0: وشكرا لك يا صديقنا نديم سالم العيدروس من المكلا حي الشهيد.
1: شكرا لك يا نديم على هذه المساهمة الرائعة، روعة روحك الطيبة.
0: أيها المستمعون الأعزاء،
1: أيتها المستمعات العزيزات،
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: وفي مساهمتهم لهذا الأسبوع يقولون أصدقاء بلا حدود، وهم وسيم محمد باترفي،
1: وعلي محمد بحمدان،
0: وصلاح سالم سبعان،
1: وحماد عمر الهجري،
0: وعبد الله سعيد الريدي.
1: يقولون مستهلين مساهمتهم لهذا الأسبوع، يقولون:
0: ما ضاقت الدنيا لحزن حملته،
1: أنام قريرا ساليا وأفيق،
0: ولكن إذا ضاقت على من أحبهم
1: رأيت اتساع الكون كيف يضيق.
0: ثم يختتم أصدقاء بريد المستمعين بلا حدود:
1: وسيم بطرفي،
0: وعلي بحمدان،
1: وصلاح سبعان،
0: وحماد الهجري،
1: وعبد الله الريدي.
0: يختتم مساهمتهم لهذا الأسبوع قائلين:
1: لا تخبروا الناس بزلاتكم ومعاصيكم لأنكم قد تتوبوا عنها ويغفرها الله لكم،
0: وقد تنسوا الكثير منها ولكن الناس لا تنسى،
1: وسيذكرها البعض ليبرروا زلاتهم وأخطاءهم،
0: بينما سيرددها آخرون لأنهم لا يتقبلون فكرة أن الإنسان قد يتغير للأفضل.
1: وتذكروا دائما أن الله غفور ستار،
0: والبشر يبحثون عن زلاتكم للإشهار.
1: وشكرا لكم يا أصدقائنا بلا حدود،
0: وسيم محمد باطرفي،
1: وعلي محمد بحمدان،
0: وصلاح سالم سبعان،
1: وحماد عمر الهجري،
0: وعبد الله سعيد الريدي.
1: شكرا لكم على هذه المساهمة.
0: أيها المستمعون الأعزاء،
1: أيتها المستمعات العزيزات،
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: وفي مساهمته لهذا الأسبوع يقول صديقنا أبو آمنة من حي الحارة بالمكلا رمزي محفوظ باني، يقول:
1: العسر لن يدوم،
0: والشدة لن تطول،
1: والليل يتبعه فجر،
0: والصبر أجمل،
1: والدعاء يسحق الهموم.
0: ثم يقول صديقنا أبو آمنة رمزي محفوظ باني مختتما مساهمته لهذا الأسبوع، يقول رمزي:
1: إذا قلت يا رب
0: فأما أن يلبي لك النداء،
1: أو يدفع عنك البلاء،
0: أو يكتب لك أجرا في الخفاء،
1: فيا الله يا الله إن نسألك فرجا قريبا،
0: ويا الله يسر لنا كل خير يا الله،
1: ويا الله كيف نقنط وأنت ربنا،
0: ويا الله كيف نقلق وأنت حسبنا،
1: ويا الله إنا وكلناك أمرنا فلا تكلنا إلى أحد سواك.
0: التوقيع: صديق بريد المستمعين من المكلا حي الحارة.
1: أيها المستمعون الأعزاء،
0: أيتها المستمعات العزيزات،
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
0: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
1: على المحبة التقينا،
0: وعلى المحبة نفترق،
1: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
0: سعيد علي الحاج الأعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
0: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج. إلى اللقاء.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم أروى

أعزائي المستمعون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحواف. وكما عودناكم في كل حلقة يكون بضيفتنا ضيف عاش في أحد الحواف وترعرع بها، وأيضا لديه ذكريات ولديه معلومات من الممكن أن تكون مصدرا لنا، وأيضا قد تكون تلقاها من مصادر أخرى. كونوا معنا.

مرحلة المقادمة عندما يزعل شاعر الحارة هذا من حارته يلجأ إلى الحارة الثانية إلى الحافة الثانية، معناه بمثابة الجو السياسي، وبالمثل يحصل في الحافة الثانية شاعر جدودنا، نحن جدودنا زعلوا على حافة البلاد وخرجوا للحارة.

0: في مدينة المكلا والمناطق المجاورة
1: تاريخ كامل
0: تاريخ كيون شعار من الشعار لمدارة المكلا يأتون
1: يختبرون
0: يعتبرون يقشمر يبن الأسود يلعطيشي من الصداع مع شعار المكلا معنا يشكلون أحلاف معنا يقول شعار حلف الشعر مع حلف المكلا يتفقون في أعراف تؤمن هذا العمل معنا مليون بيدخل في المدارة يقول لك المدارة اليوم مدارة الحارة

0: الشاعر زمان كان يدخل معه بالمطرح حق القصيدة بس، وما بعد هي عبارة عن ارتجالية
1: ورد على
0: ارتجالية تكون

0: أعزائي، وما زلنا في حافة البلاد، نستكمل حديثنا عن حافة البلاد ومع الأستاذ جلال عوض محقوس. هذه الذكريات وهذه الشواهد التي ستبقى على مر الزمن. جلال محقوس التربوي القدير بمكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الساحل. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: نعم أستاذ جلال، طبعا في الحلقات السابقة تحدثنا عن مواضيع كثيرة، منها تحدثنا عن نشأة المدينة، عن الأسرة الأولى التي سكنت بها، عن سوقها، عن أسلوب التعامل أو المقايضة وغيرها من الأمور الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة. طبعا حافة البلاد هي أقدم حافة في مدينة المكلا، وهي النشأة الأولى للمدينة. نتحدث اليوم عن موضوع المقادمة، وهو موضوع مهم جدا لكل حافة لتنظيمها، وأيضا جعلها موصولة أو حلقة وصل بين المدينة وبين الساكنين فيها وبين الحاكم. حدثنا عن هذا الموضوع.
1: طيب، شكرا أستاذ أروى على هذه الاستضافة، واستكمالا لحديثنا في الحلقات السابقة، طبعا مدينة المكلا تاريخها شيق، وتاريخ المقادمة شيء جميل جدا، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الريادية. الشعر جميل في مدينة المكلا،
0: يعني تعتبر الشعر يعتبر مدرسة في هذاك الوقت.
1: طبعا هذا
0: وزي ما قلت مصدر
1: مصدر معنا أي حدث يقع في مدينة المكلا، في الإمارة الكسادية أو في السلطنة القعطية، ستجدين بيت من الشعر يؤكد هذا الحدث، يؤكده. وليه صار مصدر؟ ليش صار مصدر على قطع حديثك؟ لأنه كثير من عامة الناس يحفظونه وعايشه ونقلوه عن طريق التوارث. التوارث موجود، وقد يلافه نوع من التحريف، لكن التحريف في بعد ما بعد يعدل. ما في دائما المقولات والأحداث التاريخية عندما تروى بعد 50-60 سنة يشوفها نوع من الخلل.
0: هو التناقل أساسا،
1: لكن الحين وسائل التواصل ما أدخل الشيء. وسائل التواصل الآن كل شيء يتوم فيها، وكل شيء إن شاء الله يحفظ في هذا الجانب. بل الشاهد في الحال أن التباري هذا حلقة بغت عن الشعر، إيش قال شاعر الحارة شاعر البلاد، إيش قال شاعر الحارة شاعر الغيل، إيش رد شاعر الغيل رد الحارة، معنا هذا يسمونه البدع والجواب في المساجلات الشعرية. فكانت المساجلات الشعرية جميلة جدا، فأنا معان نقدر نحفظ يا ستارة وبارك الله فيش.
0: يا أستاذ جلال، ما شاء
1: وضع
0: الله
1: البلاد الصفل العظيم، والهموم والمشاكل فرفرت مننا بأجزاء كبيرة من تاريخ هذه البلد وهذه المنطقة الرائعة والجميلة. وإيش أقول لك يا صراحة،
0: طبعا ما وصلنا من معلومات هو خير وبركة. يعني في البعض عندما يستمع للبرنامج يقول لك ما عندي أدنى معلومة عن المنطقة الفلانية، عن نظامها كيف، وعن تكوينها وإلى آخره ونشأتها. فلما يستمع للحلقة فيجد أنه لا، اكتسب معلومات كثيرة وتفندت له أمور وخطوط هو عايشها لكن لا يفهم مغزاها. جميل جدا أنه نحن نتطرق إلى تاريخنا.
1: والشيء جميل في حافة في مرحلة المقادمة، عندما يزعل شاعر الحارة هذا من حارته يلجأ إلى الحارة الثانية، إلى الحافة الثانية، معناه بمثابة الجو السياسي. وبالمثل يحصل في الحافة التالية شاعر جدودنا، نحن جدودنا زعلوا على حافة البلاد وخرجوا للحارة فترة من الفترات إلى أن يتم التوافق
0: والتصالح
1: فيما بينهم، يريعون وكل نبي يريع من أمته مهما كان سبحان الله، ويقولون مهما يطير الطير في جو السماء لازم إلى عشه يعود. فكثير من المساجلات الشعرية بين شعار مدينة المكلا،
0: شعراء المدارة
1: جميلة جدا جدا.
0: شعر المدارة لحد الآن موجود،
1: لا شعر المدارة الآن في نوع من الضعف والانحطاط، خلينا نتكلم بصراحة، لأنه يدخل الشاعر وهو قدو عنده الأبيات الشعرية، معنى اللي بيقولها يعني يسمعها للمستمع، ما يرتجلها في حينها. الشاعر زمان كان يدخل معه بالمطرح حق القصيدة بس، وما بعد هي عبارة عن ارتجالية
0: ورد على
1: ارتجالية تكون في حينها، في حينها، ولازم يرد. ومعنى ساعات يدخل في فصول صعيبة، معنى صعيبة في القافي في الحرف في الكلامي، ساعات يوقع بعض الشعار، يوقعون بعضهم البعض في تغيير القافية إلى قافية صعيبة، وهي تعتبر بمثابة امتحانات تبين قوة وارتجالية الشاعر الآخر،
0: مخزون لغوي من
1: أيوة بالضبط بهذا الشكل في مدينة المكلة والمناطق المجاورة،
0: تاريخ كامل،
1: تاريخ كيون شعار من الشحر لمدارة المكلة، يأتون
0: يتبارون
1: يقشمر يبلسود العطيشي من الصداع مع شعار المكلة، معنا يشكلون أحلاف، معنا يون شعار حلف الشحر مع حلف المكلة، يتفقون في أعراف تؤمن هذا العمل. معنا مليون بيدخل في المدارة، يقول لك المدارة اليوم مدارة الحارة، معنا الشاعر الأول هو يدخل هو اللي
0: صاحب الحارة،
1: مثلا بيجي شاعر اليوم بيحضر الزوايف من الحارة للبلاد، ضيفي مشارك، من اللي يفتتح المدار؟ يفتح شاعر المنطقة،
0: يعني كانت الزواجات تفتح
1: الشعر، بعدين يعطي طابع البعد الجغرافي، معنا صاحب الغير بيكون دخول المدارة قبل صاحب الشعر لأنه أقرب، صاحب الحامي
0: أقرب للمكلة
1: بتشكل الأقرب للمكلة في هذا الجانب.
0: أستاذ جلال، تحدثت عن اللجوء، أنه في شاعر يلجأ إلى حافة ثانية بسبب أنه في خلاف في حافة الأولى وغيرها من المشاكل يعني اللي تحصل بين الشعراء، ممكن تحدثنا عن هذه المشاكل، نشوئها وأيضا طريقة حلها وكيفية اللجوء؟
1: طبعا هذه الحالة موجودة وموجودة باستمرار في مدينة المكلة وفي الحويف الأخرى، في الغيل، في الشحر، في وادي حضرموت، بهذا الشكل الخلاف هذا سنة الحياة أصلا يحصل.
0: صحيح.
1: كثير من الحالات، مثلا أنا استشهد بحالة في فترة من فترات سالم عبود بامبوع زعل، صار خلاف معه مع الحافة، لجأ إلى حافة البلاد لعن صاحبه، لأن الشعار في نفس الوقت تربطهم علاقة صداقة قوية ومتينة، ويكون العلم أن الشعار أيضا حتى في مدينة المكلة مشكلين أحلاف، حلف فيه 4 شعار والحلف الثاني فيه 4 شعار مثلا وثلاثة شعار، وما يسدون مع الحلف هذا، معنا دائما هم في
0: كر وفر،
1: في كر وفر، وهذا هنا نقطة الإبداع. هذا الخلاف
0: يعني وهذا يصير تنافس بينهم،
1: وهذا الخلاف وهذا الانقسام يعطي روعة جمال الأبيات الشعرية في المدارة. ما حبوا نفسه شوي، فسان عمود بنبوع مرة اختلف مع الحارة، رجع للبلاد وكان صاحبه بكير مسافر إلى أفريقيا، أحمد محمد بكير شاعر حافة البلاد، تاجر من تجار المنطقة في أيام الكسادي ده، طبعا خرج طلع عنده بالليل، قالوا شو مسافر بكرة، طلع عنده بالليل وحصله جالس في المحضر حقه يجهز أغراضه للسفر، أمتعته.
0: نعم.
1: وبكير رجال مرتاح ورجال هني ورجال كريم بما يوصفه الجميع، سواء كان من أسرنا أو من الناس اللي عايشوه بكرمه وجوده، قالوا رمى صر البامبوع، حذفه بصر، معناه صر 100,000 يسمونها لاك، مبلغ من المال، كل ما الصر هذا
0: حجمه يدل على كمية النقود،
1: كمية النقود يسمونها صر، لاك يسمونه لاك، واللاك بمثابة أنها 100,000 تعتبر. عطاء استغرب بامبوع، قال له أنا أحمد بن محمد، أنا أحمد بن محمد كترت بي البطرة، زادت معي الربابي كل لاك ينطح لاك. سكت بامبوع، شل
0: اللاك،
1: شل اللاك، قال له دحين لفين؟ قال له بكرة أنا مسافر بيت عند بمباسا، قال له أنا معك، شوف الأمر 1 2 3 مع اللي طاقة في
0: حافة الحارة،
1: حافة الحارة. قال له كي سمع، خلي الوقت وريع لأهلك وناسك، معناه يرشدهم ماشي فايدة، نحن كلنا طريق مدحوقة، خلاص يا سالم، قال له نقول لك أنا ماشي منه الكلام ده، لا شنو أبغى تفريقي، أبغى أتبرع معك، قال له روح قم، شلوا معه وسافروا لأفريقيا، بعد 4 شهور عادوا. عادوا طبعا الصر الفلوس هذا بامبوع يوم الناس الدراويش مساكين فرفر ابوها في افريقيا ويا يرقص، وصل للمكلة دحين يقول لك انا بوصل للدار
0: ماشي بيدي
1: لا هديه ولا عندك ولا دونك، حكي وعزة نفس، ما ابغى يقول له البكير قدام الناس بيشيل له 1 2 3، شوف الدهاء والحنكه بين الشعار. كلمه باللهجه الحبشيه، قال له ابان بهسا يلدي حيث نحن بلا عدي، بس كلامي بربر فسالي يخلطون الماخري بالهال، شفتي؟
0: نعم.
1: قال له الناس يتعينون في بامبوع ولهم دارين ما يقول، قال له ايش تقول يا شيخ سالم؟ قال له ابان مهي سيلدي حيث نحن بلا عدي، بربر أفسان يخلطون الماخري بالهال. قال له أبان هارسر الحاصل حضر بكرة إلى الساحل، هالتنين عمال وعليه إجرة العمال. وأعطاه الهدية
0: فعلا ده ده هو
1: ليفرح يفرح بها الأهل. راح عند أهله وأعطاه الهدية وكل ما يلزم. بعد الأربع ساعات إلى الساعات اللي ريع قال له قال له لا تنسى أنا زعلان. فريع بعد فترة تم الوفاق بين الشاعر وحافته ودخول الناس أهل الخير، وهم كلهم أهل. نحن في الحارة والبلاد الأهل نحن عيال عمة وعيال خالة لبس تكريام الشيطان مو الشيطان نحن نقول، وإنما هي الولاءات والانتماءات للمنطقة. كلنا أهل، كلنا أهل. وسطروا تاريخ جميل في الجانب الثقافي في الكلمة الراقية، وصل المجتمع ببساطته إلى دهاء الفكر الراقي. معناه يترجمون أفعالهم، قصدي أقوالهم بالكلمة، في نقل الرسائل، في النصح، في الأرشاد، في التوجيه.
0: والجميل أن كلامهم خير الكلام ما قاله ده، يعني طبعا مفيد مقتضب وفيه الفائدة والمضمون.
1: رجع بانبوع إلى الحارة، في يوم رجوعه كانت تمساجل الشعرية.
0: نعم
1: شايفه كيف رجع لأصله. قال بانبوع قال يا نجوم السماء يا الزاهرات السوابع، اغربا قبل ما تشرق علي الميازين، لي حليلي ولكن هاجسي ما يرابع، بعض الأحوال ما تنفع ولها قوانين. قال له بكير آه يا جودي ومعروفي مع العيف ضايع، آه يا ما بحالي على الجوخ والمتاتين، كم نفعناك يا بنبوع والله نافع بعد ما كنت تدف اشتيابك في الطين. قال له لي بنوع بيوت الله بنبوع ولقوا صوامع الشياطين، هكذا تلقي الشياطين، من شافك يا أحمد سايد وراكع ظنك ولي وانت دمار المساكين. قال له ما لومك بكير، عور قبلتها على المطالع يتبى تصرف دحقت المعشرة والفنايين. قال له من كلام الجفاء بنبوع بلقي عطف في المسامع، يومنا حصن متمنع بسبعة رواشين. قال له بكير بو عوض قال صبرا يا الزبر على المخالع، مثل ما يصبر الصولي على بحر بوكين. الزبر هذا معروف المطرقة والسدة، والزبر هو بوكين بحر في سلطنة عمان في منطقة الصور يقولون. أيوة. وطبعا عندما قالوا بكير بحالي على الجوخ والمتاتين، معنا احنا قلنا نقوم بك بما معناه، ما توقع ان البدع بيكون بهذا الشكل
0: الجفاء.
1: ولكن هذا عطى نوع من الجمال والروعة، وخريوا لي يضحكون وسادين وراح بانبوع.
0: يعني كانت هذه طريقة البدع بطريقة الجفاء من بانبوع هي مفتاحه لأنه يتصالح معه
1: طبعا. وحصلت مشكلة عكس الأولى، بانبوع جاء من الحارة للبلاد، وحصلت فيه مشكلة أخرى من البلاد إلى الحارة. الشاعر عوض السعيد ومحمد سعيد بكير شعار حافة البلاد لهم من أسرة آل بكير، وتم التوافق بينهم فيما بعد، قصده دخلوا أهل الخير وصلحوا الناس، ويقول أن الناقب هم اللي كانوا سعوا في هذا الجمع والتوفيق ما بين شعار البلاد والحارة. وتم اللقاء في بيت مغني الشبواني صالح دحي. صالح دحي يعتبر من أروع وأجمل أصوات الدان في الشعر في المدارة، في مدارة الشبواني، وهو من الحارة. دخلوا الأطراف كلهم والصلح موجودين،

تكلموا ودحين بغوا بيدعبون الشعار. بدعوا سعيد بكير يخاطب خوه، والمخاطبة هي ليست لأخوه وإنما هي للطرف الآخر. قال له بغيتنا يا دحي، بغيتنا يا دحي بالصدق نهرج، راحت الجاويد راحت لإله العز والمقدار. نط لأخوه محمد سعيد قال له جيت في قصة عظيمة ما جرت لي طول عمري، كل ما دكيت دار واحد ما رضي يفتح لي الدار. قال له كن جويد يا محمد، خوي الأخوة الاثنين يتراجعون. قال له كن جويد يا محمد، لا تكن إنسان كبري، كن جويد مثل أهلك كلهم جاويد وخيار. قال له خو أنا من الجاويد جيد، أنا من الأشرار شري، أنا في راسي سكني شيل عنفاطة ومزمار نطبع حريز. قال لهم حنطونا كفنونا وطرحونا وسط قبري، المجورة ما قطعها عيب قطع الأهل والجار، معنا انتهى كل شيء. شوف الحكمة في الختام كيف كفلها بحريز. قال حنطونا كفنونا، معنا ماشي حيال إذا كان ما تم الود والجبر بين الناس. قال حنطونا وكفنونا وطرحونا وسط قبري، المجورة ما قطعها عيب قطع الأهل والجار. فمن الشعر الحكمة.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة عن حافة البلاد ومع الأستاذ جلال عوض محجوس. إلى اللقاء.
1: الحويف برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم جاء في الأنباء. عقد مجلس الوزراء أمس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في ضوء التصعيد العسكري الخطير والمتسارع الذي تمضي فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل إزاء التداعيات الإنسانية والانتهاكات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي ومناطق باب المندب. وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح قيادات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمرافق الصحية بالاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات والمرافق الصحية في ظل التطورات الميدانية وتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. قدمت قيادات حكومية وعسكرية وأمنية وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ووكلاء محافظة حضرموت وقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وعدد من مديري العموم بالمديريات ومشايخ ومقادمة القبائل والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية وجموع من المواطنين واجب العزاء والمواساة لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله، وذلك خلال مجلس العزاء الذي أقيم عصر أمس السبت بمدينة المقلة لاستقبال المعزين. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من ضبط مروج للمواد المخدرة في منطقة فوة غرب مدينة المقلة متلبسا أثناء محاولته تسليم كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1830 جراما. وأوضح نائب قائد قوات المهام المساعد عماد بن سلمان أن العملية جاءت عقب تحريات ورصد أمني مكن من تحديد هوية المتهم ومتابعة تحركاته قبل ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الطبي الخامس حول صحة وأمراض الجهاز الهضمي الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب تحت شعار ربط التعليم بالرعاية أمس بمدينة المقلة مؤتمرا صحفيا للوقوف على آخر المستجدات أو الترتيبات والاستعدادات لانعقاد المؤتمر خلال الفترة من 22 حتى 24 من سبتمبر الحالي. البقاء لله. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب أخو سالم ووالد علي وعادل وراضي. الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد عثمان بن عفان بن سينا والدفن في مقبرة انبخة. إن لله وإن إليه راجعون. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمنا لحضراتكم موجز لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. في 1:15 دقيقة أنتم على موعد مع الزميلة آية بن وبر في برنامج تنفس. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أروى بايزيد معدة وأفرح محمد مقدمة لبرنامج حضرميات. نتمنى لكم استماعا طيبا.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة

0: تكون مقدمة لبرنامج حضرميات، نتمنى لكم استماعا طيبا.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة.

التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة.

وجولتنا اليوم بهذه الحكم الرائعة للشاعر من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقونها من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح. أوباما طرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال

ختم فلسفته بحكمة أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون، ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى، وقد اخترناه. يقول المثل الخبر على التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد، لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء، تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

تنفس، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.

عقدة المقارنة بالآخرين أو الشعور بالدونية كما يسميها البعض، الشعور بالنقص، يقول جان بول يؤذون بعضهم بعضا بقدر النقص الموجود لديهم. زرع الشعور بالنقص لدى الشخص يجعله يعيش في ضغوطات تفقده الثقة بالنفس، تجعله يفكر في كلام الناس، فلان ماذا قال وفلان ماذا قال، ينبغي يعني أن أصل، ربما حتى يفكر في أنه يصل إلى الكمال طبعا، والكمال لله سبحانه وتعالى. الناس نحن يعني لسنا مجبرين على جعل حدنا يعيش هذا الشعور، الشعور بالنقص. قولوا يا رب.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي الكرام مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول. نبث لكم حلقة جديدة من برنامج تنفس، اللي في هذا البرنامج بإذن الله تعالى سيتنفس كل شخص فينا حلول لمشاكله النفسية بإذن الله تعالى. موضوع حلقتنا هو الشعور بالنقص وكيفية تخطي هذه المرحلة. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفة حلقتنا الأخصائية النفسية فاطمة جمال. طبعا السادة فاطمة مرحبا فيك معنا للمرة الثانية في هذا البرنامج. حقيقة نحن سعيدين بتواجدك وسنناقش هذا الموضوع معك، موضوع المهم.
1: ولي الشرف يعني أن أكون ضيفة معاكم، ويعني في خصوصا في الجوانب التي تفيد المجتمع وتثقفهم في الجانب النفسي.
0: نعم، في هذا الجانب اللي هو يكون أساسا مجالكم يعني.
1: فعلا.
0: حابين في البداية السادة فاطمة تعرفينا عن ما هو الشعور بالنقص، يعني مفهوم الشعور بالنقص.
1: أولا قبل ما نتحدث عن مفهوم الشعور بالنقص، العالم الأساسي الذي تحدث عن هذا الجانب هو العالم النمساوي ألفريد إدلر، وفي نظريته عقدة النقص. وقال هذا العالم، قال إن الدافع الذي يحرك معظم البشر هو السعي وراء التفوق، ويمكن لبعض العوامل أن تقف حائلا دون هذا السعي، مسببة بالدونية أو النقص وعدم الكفاءة. من ضمن هذه العوائق مثل العيب في الجسد، مثل تشوهات أو إعاقة، التدليل والإهمال، الحالة الاجتماعية المتدنية، هذه قد تسبب ماذا إلى الشعور بالنقص أو عدم الكفاءة. من خلال هذا كلام العالم علينا أن نفرق بين مصطلحين، مصطلح الشعور بالنقص ومصطلح عقدة النقص.
0: نعم، إذا هنا في فرق بينهما.
1: في فرق بينهما.
0: نعم.
1: أول مصطلح هو الشعور بالنقص، هو شعور الإنسان بالنقص والسعي إلى التفوق، أو ما يسمى إدارة التحسن والنمو. يعني من الطبيعي الإنسان أنه يشعر أنه يريد أن يصل إلى مرحلة.
0: صحيح.
1: ويبدي بخطوات حتى يصل إليها. كما قال هذا الدكتور طارق السويدان في سيكولوجية التغيير، قال يعني الإنسان إذا أراد أن يتغير عليه أن ماذا؟ أن يشعر بالألم، ثم ماذا؟ يوضع الخطة. أما الإنسان إذا لم يشعر بالألم،
0: نعم،
1: ما بيوضع أي شيء، بيشوف الأمور تمام. فالشعور بالنقص هنا هو دافع يجعل الإنسان لكي ماذا؟ يحقق إنجازات في هذا الحياة. وطبعا هذا حتى نراه في مرحلة الطفولة، الإنسان عندما يولد يعني لا يتحرك، فهنا يريد أن يتفوق، فيحاول أن يمشي، يسقط ويتألم، ومع ذلك يستمر حتى يحقق ماذا؟ المشي، وكذلك أيضا الكلام.
0: نعم.
1: فمن الطبيعي الإنسان يشعر بالنقص، ولكن يخطو خطوات لماذا؟ لكي يتطور في هذا الحياة. هذا الشعور بالنقص، الشعور بالنقص هذا شيء إيجابي وليس سلبي.
0: نعم.
1: أما عقدة النقص، عقدة النقص هو شعور أساسي بعدم الكفاءة، وناتج عن نقص جسدي أو نفسي فعلي أو متخيل، سواء كان هذا النقص يعني فعليا أو أنه في ذاكرة الشخص. وطبعا هذا عقدة النقص هي حالة عقلية غير عادية تتألف من مجموعة من العواطف والأفكار، وعلاقتها ماذا؟ تؤدي إلى ماذا؟ علاقة بالشعور بالنقص، يعني يرى الإنسان أنه ماذا؟ عاجز. طبعا عقدة النقص هي الإنسان يستخدم شعوره بالنقص مبرر لعدم إنجازه في الحياة.
0: يعني
1: مثلا بعطيش مثال.
0: نعم.
1: إنسان لم يكمل تعليمه، شخص لم يكمل التعليم، فيقول إذا شعوره بالنقص أنه يشعر أنهم لم يكمل تعليمه مثل بقية الأفراد، فيقول ماذا؟ علي أن أبذل جهد أكثر لكي أنجح في المشروع. لكن الذي عنده عقدة نقص يقول ماذا؟ أنا لم أكمل تعليمي، إذن أنا فاشل، أنا لم أنجح. فهنا الإنسان هذا يكون عنده مصاب بعقدة
0: يعني النقص. وعقدة النقص السادة فاطمة هي جانب سلبي.
1: عقدة النقص جانب سلبي.
0: نعم. والشعور بالنقص
1: جانب إيجابي،
0: هو جانب إيجابي
1: لأنه يجعل الإنسان ماذا؟ يسعى ويتطور في هذا الحال.
0: نعم.
1: طبعا لو نظرنا يعني، لو قلنا يعني من أين نابع، هل هي الإمكانيات في الحياة؟ لو نظرنا إلى الحياة، يعني في أشخاص يولدون في فمهم ملعقة ذهب، يعني حياة كريمة وحياة اجتماعية واقتصادية يعني جيدة، ومع ذلك لم ينتجون ولم ينجزون، يعني يشعرون بهذه موجودة عندهم عقدة النقص. وبعض الأشخاص قد يكونون معاقين ولكنهم منطلقين في الحياة.
0: إذن ما هي أسباب عقدة النقص يا فاطمة؟
1: طيب إذن يعني هذه الإمكانيات ليس هي السبب بحد ذاتها، وإنما الإمكانيات تكون إضافة لحياة الإنسان. طبعا هذه عقدة النقص تأتي من ماذا؟ تصور الإنسان لنفسه، كيف نظرتك لنفسك، وهذا التصور ناتج عن ماذا؟ عن تقبلك لنفسك. الإنسان إذا تقبل واقعه وتقبل نفسه، هنا تصور نفسه يكون ماذا؟ تصور إيجابي. نعم. أما إذا لم يتقبل يكون ماذا؟ التصور تصور ماذا؟ سلبي. وطبعا إذا تقبلت ذاتك ماذا يحصل؟ يرتفع عندك الطموح في هذه الحياة، يرتفع الطموح، وإذا ارتفع الطموح ارتفعت القيمة لدى الذات. يعني الإنسان ترتفع قيمته عن طريق ماذا؟ الإنجازات الذي يحصل.
2: ولكن أستاذة فاطمة، يعني لو نظرنا إلى جانب الطفولة نجد أن الدعم والتحفيز فعلا لهذا الطفل ممكن يعني يولد لديه جانب ليس جانب عقدة النقص، وإنما جانب الشعور بالنقص الذي هو الجانب الإيجابي يجعله يعني يطمح بسبب هذا التشجيع وهذا الدعم الذي يحصل عليه من محيطه، من أسرته، ربما حتى من أصدقائه، يعني من مدرسيه في المدرسة، فإنه يكون ليس ربما حتى يعني ليس الأفضل، وإنما من ضمن الأفضل، من ضمن الأطفال مثلا المتفوقين الممتازين، نراه يدرس يجتهد
1: حتى يحقق المراتب العليا.
2: نعم، في هناك منافسة شريفة بينه وبين زملائه، طبعا يعني هذا زميلي جاب أفضل مني، لا أحقد مثلا عليه فعلا، ولا أقول إنه هو مثلا فيه عيب الفلاني.
1: أيوة.
2: نعم.
1: فعلا. أيضا قلت لك من ضمن الأسباب، أسباب هذه عقدة النقص، التربية الخاطئة، التربية الخاطئة المبنية على الكمال، إن هذا الطفل من الطبيعي أنه يخطئ لأنه بشر والبشر معرض للخطأ، فهنا يحصل ماذا؟ عقوبة لأنه أخطأ. أو التربية مبنية على النقد، يعني مركزين على الجوانب السلبية، لا يركزون يعني ما يركزون على الجوانب الإيجابية في حياة الطفل، لا، مركزين على شكله، على لبسه، على طريقة مشيته، على هذا التركيز على الجوانب السلبية تولد لدى الإنسان ماذا؟ عقدة النقص، لأنه يرى نفسه ماذا؟ متدني وناقص، من يعني تصوره أو تقبله لذاته يكون ماذا؟ متدني.
2: صحيح.
1: أيضا من ضمن هذه الأسباب قد يكون عند الشخص الإحساس بالمسؤولية عالي، يعني يشيل شيء فوق طاقته من أجل ماذا؟ يكسب رضاء الآخرين. يعني إذا ما كسبت رضاء الآخرين إذا أنا لم أتحمل المسؤولية، فهنا يولد عنده ماذا؟ عقدة النقص. وأيضا الحديث السلبي مع الذات، يعني الإنسان اللي يتكلم سلبيا مع نفسه مجرد أن أخطأ أو هذا يولد عنده ماذا؟ الشعور بالدونية أو عقدة النقص لديه. أيضا عدم الثقة بالنفس، لأن عدم الثقة بالنفس تولد ماذا؟ عنده ماذا؟ إخفاق في الأداء.
2: لو ذكرنا مثلا موضوع زرع الشعور بالنقص يا أستاذة فاطمة، أو ممكن يعني عقدة اللي تولد بالتالي عقدة النقص لدى الشخص، أحيانا مثلا نجد أنه الزوج مثلا يفقد زوجته الثقة بنفسها، ثقتها بنفسها، يقولها أنت طخنتي، لم تعدي كما كنت، فلانة مثلا طبخها أفضل منك.
1: فعلا هذه من التربية الخاطئة، وأيضا من المعاملات، هي الشخصيات السامة، الشخصيات السامة هي التي تركز على السلبيات ودائما في انتقادات أنت مع الشخص الآخر. هنا تفقد الإنسان ثقته بنفسه، وأيضا تضعف شغفه في الحياة.
2: صحيح. وقالوا أيضا صدى فاطمة من ضمن أيضا أمثلة يعني عقدة النقص، عندما تكون شخص يرى شخص آخر مثلا متفوق أفضل منه، أو ربما حتى ينافسه في مجاله أو في مجال مثلا معين، فهو يفترض أن تكون منافسة شريفة بينهم، يعني تكون منافسة بناء إيجابية، يعني لا أحقد عليه، لا أعمل له مؤامرات، لا نجده مثلا يتحدث عن عيوب هذا الشخص، يقول هذا الشخص لهذا فيه وهذا فيه، ينكر الجانب الإيش؟ نعم بالضبط، الإيجابي، ويذكر سلبيات هذا الشخص،
1: على قولهم يعني يدق له مسامير.
2: أيوة.
1: حتى يعني يقلل من إنجازاته.
2: نعم.
1: طبعا لو نظرنا إلى مصطلح المنافسة، المنافسة تحصل بين من؟ تحصل بين خصمين وليس بين صديقين. يعني الصديق دائما يساعد صديقه على التجاوز وعلى النمو، لكن المنافسة يكون بين خصمين. يعني الإنسان الذي يقحم نفسه في منافسات هنا تولد عنده ماذا؟ مشاعر هذه.
2: ولكن بعض الصدفات ما يقول يعني منافسة شريفة،
1: منافسة شريفة بحيث أنك لا تقارن نفسك.
2: نعم.
1: يعني هو بالضبط. تقدم إذن أنا سأهزمه، لا، أنت قارن نفسك بنفسك ولا تقارن نفسك بالآخرين.
2: وأيضا أحيانا الشخص أستاذة فاطمة اللي يكون لديه هذا الشعور بالنقص, يعني العقدة لديه, هذه عقدة النقص, نجده شخص ضعيف
1: فعلا.
2: هو أساسا شخص ضعيف, لا ينظر إلى ما لديه من إيجابيات, ينظر إلى السلبيات التي لديه وإلى سلبيات الآخرين. زي ما
1: هذا ما نأخذه في الآثار الناتجة عن عقدة النقص. أيضا من ضمن أو المرادف لعقدة النقص هو عقدة التفوق. إيش معنى عقدة التفوق؟ هو تضخيم الأنا, أنا فعلت, أنا أنا أنا, هذا نابع عن ماذا؟ عن الشعور بنقص. يعني هذا تضخيم الأنا ناتج عن ماذا؟ شعور بالنقص.
2: في البعض كان كلامنا الحضرمي كانوا يقولون يعني اللي يمدح نفسه كذاب. هل هذا أيضا يندرج ضمن هذا الشيء؟
1: ربما لأنه يضخم الأنا, ويعني ربما يعني يأخذ شيء أو يمتلك شيء أو يعني يعمل شيء هو ليس لم يفعله هذا الشيء, فذلك يضخم نفسه, أنا فعلت هذا, أنا فعلت هذا, وهو ربما فعل أشياء بسيطة.

0: الشخص هذا فاطمة الذي لديه هذه عقدة النقص التي بالتالي تولد لديه شعوره بأنه ليس مثله مثل الآخرين ضعيف يعني. نعم. كيف تكون علاقته بالناس؟ هل هو يكون شخص اجتماعي، شخص انطوائي، شخص محبوب، شخص مبغوض؟ كيف يكون مع الناس؟
1: من ضمنها تدخل الشخصيات النرجسية يعني. يقلل من الآخرين حتى يبني نفسه، وأيضا يكون فيها علاقات مبنية على الحقد، الحسد، فيها غيبة، فيها إثارة الفتن بين الآخرين.
0: إذن هو ممكن نقول عنه ليس محبوب.
1: أي ربما يكون ليس محبوب، قد يكون يعني يحصل له ضحايا يعني يتعاملون معه، وخصوصا الضعاف في الشخصية فينمو
0: الذين
1: عليه أكثر،
0: الذين يحاولون إرضاءه. أيوه. وأساسا لن يرضى فعلاً بأي شيء فعلاً. إذن هذا الشخص النرجسي السادة فاطمة الذي أنت ذكرتيه الآن، الذي تنطبق عليه كل الصفات اللي ذكرتيها منذ قليل وفي هذا الحوار، كيف نحن نتعامل مع هذا الشخص؟ يعني يقولك أن هذا الشخص النرجسي يرى نفسه بضعف الناس
1: فعلا.
0: نعم، يرى نفسه عندما يرى أن هناك شخص خاضع له على حساب نفسه، على حساب كرامته. نعم، فهو بالتالي خلاص يرى نفسه هذا شخص ضعيف، خلاص أنا شفت نفسي فوق الكل، ما حد أبدا أفضل مني، وهذا الشيء طبعا خطأ.
1: فعلا.
0: نعم أكيد. فهذا الشخص كيف نحن نتعامل معه، مع النرجسي هذا؟
1: تتعاملين معه عن طريق حبش لذاتش. الإنسان الذي يحب نفسه لا يسمح لأحد أن يأذيها، وتكون تحبين نفسك يعني تفهمين يعني إيش حدودش، كيف تتعاملين يعني كيف توقفين عن حده، لأنه دائما ما دا يسقط ما بداخله على الآخرين، فإذا سقطتي هذه الإسقاطات فماذا ستضعفين، وهو ماذا يوضعش تحت سيطرته. فهنا عليك أن تحبي ذاتك
0: وتطور من نفسك.
1: أيوة، على قولهم الشخصية الهيوكة يعني.
0: بالتالي هذا الشخص النرجسي يفقد نرجسيته أمامك. أيوة.
1: ينهزم فعلا، ينهزم في هذا. لو نذكر يعني بعض الأعراض للأشخاص الموجودة يعني عندهم عقدة النقص، من هذه الأعراض تكون عندهم شخصية تجنبية، يعني يتجنبون مواجهة الآخرين، يتجنبون بعض الاجتماعات أيا كانت هذه الاجتماعات. أيضا وعندهم الرهاب الاجتماعي، يخاف أنه يقوم يلقي كلمة، يخاف أنه يحضر اجتماع، لأنه لا يريد أن ماذا أن أحد يعني ينتقده، أو لا يريد أن يظهر أمام الناس، لأنه يشعر بنفسه من داخل نفسه أنه ماذا قليل. أيضا يكون عنده جلد الذات، دائما في لوم نفسه، من أخطاء بسيطة يلوم نفسه، ليش فعلت هذا، ليش عملت هذا، أنا أصلا لا أصلح أنا. وهذا جلد الذات يؤدي إلى ماذا، إلى كرهه لنفسه. وأيضا يكون عنده ماذا، الشعور بالعجز وعدم القدرة على الوصول إلى أهدافه، يوضع له أهداف لكنه لا يستطيع أن يصلها، مجرد أي عقبة تقف أمامه هنا ماذا يستسلم، فلذلك يعني يكون عنده ماذا، سهولة الاستسلام، لا يطالب بحقوقه لأنه ماذا يرى نفسه قليل، لا يستحق، استحقاقه قليل في هذا الحياة. أيضا البحث باستمرار عن أخطاء الآخرين كما ذكرتي، لأنه هو كيف الإنسان عنده يعني طريقة تعاملش مع نفسه هي تعكس طريقة تعاملش مع الآخرين. عندما صحيح. تتعاملين مع نفسك بنقد ومتركز على السلبيات، تتعاملين مع الآخرين بماذا؟ بنفس الشيء، دائما مركزة على الأخطاء.
0: تعاملك مع الناس مرآة نفسك.
1: فعلا، حتى الإنسان إذا كان ناجح أو مثلا إنسان قام وعمل كلمة أو فعل، فيركز أين الخلل، وهناك لكي ماذا ينتقده، يركز على الأخطاء، لا يشوف الجوانب الإيجابية. أيضا صعوبة في الاعتراف بالخطأ، يعني عندما يخطئ أو يرتكب خطأ لا يعترف، ربما يلجأ إلى الكذب، إلى الاحتيال،
0: وربما حتى أستاذة فاطمة أحيانا يعني عندما تتناقش مع هذا الشخص ممكن نقول على النرجسي الذي يشعر لديه هذه عقدة النقص، يعني عندما تتعامل معه
1: يعني
0: يسقط، نعم يعني يسقط كل اللوم عليك، حتى إذا كان هو غلطان زي ما قلتي أنت الآن، هو يركز على الاتهام الذي هو اتهمك فيه
1: فعلا.
0: يركز عليه كل التركيز
1: فعلا.
0: نعم، حتى لو كان هو غلطان لا يريد أحد أن يناقشه في
1: فعلا.
0: هذا
1: يعني لا يريد أن يعترف بأخطائه. لماذا لا يريد أن يعترف بأخطائه؟ لأنه عنده حساسية عالية بالنقد، يعني عندما تنتقده هنا يتحسس،
0: وحتى أنه سريع الغضب يغضب سريعا،
1: يغضب بسرعة، يعني يلاحظ حتى في سلوكياته يغضب، ربما يضرب، ربما يعمل شيء.
0: نعم يعني ولا يرضى أيضا أحد أنه يقول له مثلا أنت لديك هذا
1: الشعور، أنك فيك هذا الجانب. لا،
0: كيف ممكن أنه يتعالج السادة فاطمة؟ كيف ممكن يعني أنه يتخطى هذا الأمر؟
1: طبعا هناك بعض الحلول. من هذه الحلول أولا حب الذات، الإنسان عليه أن يحب ذاته والحديث الإيجابي مع النفس. وقلنا حب الذات يعني تتعامل مع نفسك مثل ما تتعامل مع صديق. يعني نحن أحيانا نتعامل مع أصدقائنا عندما يخطئ نجلس بجنبه ندعمه ونعززه، لكن مع أنفسنا ربما قد نجلدها،
0: نقصه على أنفسنا،
1: نقص على أنفسنا فعلا. فهنا حب نفسك وتعامل مع نفسك كأنها صديق. ومن الطبيعي الإنسان يخطئ لأننا بشر ومعرضون للخطأ، يعني نتقبل الأخطاء ونستفيد منها
0: ونعترف بها،
1: ونعترف بها حتى نطور من أنفسنا. أيضا علينا أن نتقبل أنفسنا أيا كان، لأنه لا يوجد إنسان كامل في هذه الحياة، كل إنسان له عيب. الله سبحانه وتعالى من ضمن أسماءه العدل، يعني وضع في الإنسان جوانب إيجابية وجوانب سلبية، يعني
0: نعم
1: لكل إنسان ميزة
0: صحيح،
1: وتختلف من يعني كل شخص يختلف عن الآخر بهذه الميزات. فركز على الإيجابيات الموجودة في شخصيتك في حياتك. أيضا من ضمن الجوانب هي أن هذه عقدة النقص نابعة عن خطأ في التفكير. خطأ في التفكير هي أخطاء التفكير، كما قال أرون بيك، هو مؤسس العلاج المعرفي السلوكي القائم على تغيير الأفكار. إذا تغيرت الأفكار تتغير المشاعر، وإذا تغيرت المشاعر تتغير السلوكيات. يعني قال هناك إن هناك أخطاء في التفكير إذا اكتسبها الإنسان أو فكر بهذه الطريقة تولد له ماذا؟ اضطرابات،
0: اللي هي من ضمنها يعني تفسير الأحداث على أيوة كيف الإنسان نفسه.
1: فعلا من ضمن هذه الترشيح، الترشيح هذا أنك تركز على الجوانب السلبية وتترك الجوانب الإيجابية. أيضا التفكير المتطرف، يا أبيض يا أسود، يعني إذا لم أنجح فأنا فاشل، إذا لم آتي بدرجة كاملة إذا أنا لا أنفع في هذا الحياة. هذا التفكير متطرف، يا أبيض يا أسود، وهذا من الأخطاء التفكير الشائعة. فعلى الإنسان أن يكون ماذا؟ أن يأخذ بدائل، أن يأخذ حلول أخرى. يعني الإنسان عنده تفكير متطرف يكون حلوله قليلة جدا، ما عنده مرونة، ما يقدر يتكيف. أيضا من ضمن الشيء التعميم، التعميم كل الناس ناجحين إلا أنا، يعمم، وهذه من التعميمات الخاطئة. ما في شيء اسمه كل، هناك بعض وهناك بعض آخر. أيضا تهويل السلبيات وتهوين الإيجابيات، يعني مثلا شخص عمل موقف، مثلا قدم أمام جمهور وتلعثم في، وهذا من الطبيعي، فيركز على اللعثمة ويترك التصفيق الذي عمل له والمعلومات التي قدمها. فهنا هون الإيجابيات وضخم،
0: يفكر لماذا أنا تلعثمت، لماذا، أيوة
1: لماذا،
0: هكذا يقول.
1: وهذا من جلد الذات. أيضا القفز للاستنتاج، قدم لوظيفة يقول لك والله ما بقدم لأننا بفشل. على أي أساس استنتجت الفشل؟ لا يوجد أدلة. الإنسان يستنتج بناء على أدلة منطقية واقعية، لكن هنا يقفز مباشرة إلى الاستنتاج. أيضا من ضمن المواضيع
0: اللي هو يعني إنه يفسر على كيفه كذا،
1: يقفز يعني هو يستنتج خلاص أنا ما بواجه لأنه بفشل، لأن يستنتج مواقف. مثلا ادخل عند المدير قدم إجازة، يقول لك المدير بيرفض. طيب على أي أساس استنتجت إنه بيرفض؟ يعني كده فشل.
0: يكون إنسان باختصار سلبي، يعني بكل ما تحمل الكلمة. نعم.
1: أيضا الشخصنة، الشخصنة هي من أخطاء التفكير، هي فيها جانبين، هي مقارنة النفس بالآخرين أو لوم النفس. لو أني فعلت كذا لما كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان قد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح. وأيضا لا ننسى يعني في هذا الشخص النرجسي الذي لديه عقدة النقص، لأنه أنت أسرفتي بالذكر أستاذة فاطمة جمال منذ بداية الحلقة، أنه عندما نتحدث عن جملة الشعور بالنقص فنحن نتحدث عن الجانب الإيجابي
1: الذي نعم إلى التطور والسعي
0: بالضبط. يعني الإنسان يضع له خطط، يرى أيضا نقاط ضعفه ويحاول أن يحسنها
1: فعلاً.
0: لكن عقدة يعني عقدة النقص هذا، واللي يندرج أيضا من ضمن النرجسية، الشخص النرجسي عندما في تعامله مع الناس، يعني عندما يتعامل مع مشكلة، عندما يتعامل مع أمر معين، نلاحظ أنه يفاقم هذه المشكلة، يضع كل اللوم على شخص لا يعترف يعني بخطأه، حتى مع العائلة.
1: أيوة حتى مع
0: فاطمة، حتى العائلة تعاني من هذا الشخص،
1: تعاني فعلا من تصرفاته. هذا قلنا أنه هذه عقدة النقص نابع عن ماذا؟ عن خطأ في التفكير. طبعا كيف نتعامل؟ يعني نكتب الحدث الذي يصدر مننا، ثم نكتب السلوك الناتج. يعني الحدث حصل معي، إيش السلوك الذي نبع عنه، وإيش المشاعر، وما هو خطأ التفكير الذي أنا تبنيته في هذا الموقف.
0: صحيح.
1: ثم ماذا ناقش هذا الخطأ؟ إذا كنت معمم، إذا كنت معمم، أو إذا كنت مثلا عندك هذا التفكير المتطرف، ناقش هذه الفكرة. طبعا المناقشة هي حوار فلسفي يكون بشكل عام، بعطيه مختصر، إنك تشوف الأدلة. لو نفترض إن الفكرة هذه خاطئة، ما هي الأدلة على ذلك؟ وإذا كانت نفترض إن الفكرة هذه صحيحة، ما هي الأدلة على ذلك؟ فهنا تقدر ماذا أن توازن في هذا الجانب، فيتغير التفكير لدي. أيضا من ضمن الحلول هو راجع اخفاقاتك في الحياة، يعني اكتب الاخفاقات التي حصلت لك في حياتك،
0: وحاول انك تحسنها،
1: وانظر ايش المعنى الذي وضعته. مثلا اخفقت في مادة، يعني وضعت معنى انك فاشل.
0: نعم.
1: فهنا صحح المعنى لهذه الاخفاقات، يعني حاول تكتب اخفاقاتك وايش المعنى الذي وضعته، ثم ماذا اوضع لها معاني ايجابية.
0: جميل جدا.
1: ايضا راجع الصورة الذاتية التي تريد ان تصل اليها. يعني مثلا شخص متين يريد، يعني يشعر انه عنده عقدة نقص في هذا الجانب، انت تريد ان تصل الى ماذا؟ الى وزن محدد مثلا 50. طيب ما هي الخطة؟ توضع هذه الخطة وتكون هذه الخطة واقعية. يعني ما بقول بوصل الى 50 في مدة شهر، هذا غير طبيعي. يعني
0: صحيح.
1: ليست واقعية.

0: أستاذة فاطمة جمال، طبعا الحديث شيق معك وودينا يعني لو أنه يستمر، ولكن لولا وقت الحلقة نعم. وأنت طبعا أعطتينا ما شاء الله يعني وافتينا بمجموعة من الحلول فعلا، وأنه أساسا يعني يبدأ يعني أنا استنتجت أنه يبدأ التغيير من الإنسان هو نفسه
1: فعلا. إذا أراد أن يتغير هو يعني يرى نفسه أنه عنده مشكلة وهنا ماذا يتقبل هذه المشكلة ويحاول إلى تصحيحها.
0: كلمة أخيرة أستاذة فاطمة حابة تقولينها في ختام هذا اللقاء؟
1: كلمة أخيرة، أن طبعا لا يوجد شخص كامل في هذا الحياة.
0: صحيح.
1: وعلى الإنسان أن يعيش حياته، لأننا في هذه الحياة نحن نعيش مرة واحدة في العمر، فنعيشها بكل إنجازاتنا. وكما قال في كتاب مت فارغا، يعني أي هدف في رأسك عليك أن تحققه دون النظر إلى الآخرين ودون مقارنة نفسك مع الآخرين،
0: وتموت بعد أن
1: فعلا نحن في هذه الحياة الدنيا هي عبارة عن اختبارات، وكل شخص له اختبار يختلف عن اختبار الشخص الآخر.
0: صحيح.
1: وكل واحد له مساره في هذه الحياة، فابدأ مسيرتك وانطلق في هذه الحياة دون النظر إلى الآخرين.
0: السادة فاطمة جمال الأخصائية النفسية، حقيقة يعني سعيد جدا بالحديث معك، وهذا موضوع الشعور بالنقص وعقدة النقص يعني موضوع شائك حقيقة، ونراه كثيرا في يعني في مجتمعنا في واقعنا، وأيضا في المؤسسات يعني
1: حتى في مكان
0: مؤسسات العمل في مكان العمل. نعم لابد من وجود أشخاص كهؤلاء، وأنت يعني أعطتينا عن طريق يعني الحوار معك كيف ممكن نحن نتعامل مع هذا الشخص، كيف ممكن هذا الشخص أيضا يحسن من نفسه لكي يكون علاقته جميلة مع الآخرين، لأنه فعلا هذه العقدة عقدة النقص يعني تجعلك شخص غير محبوب، فبالتالي من
1: غير محبوب وغير منتج في المجتمع.
0: صح، من يريد أنه يكون شخص غير محبوب؟ الكل يريد أنه يكون محبوب، فبالتالي لابد أن نتغير أعزائي المستمعين إلى الأفضل بإذن الله تعالى. سعد جدا بالحوار معك سادة فاطمة.
1: ولي الشرف، الله يحفظك.
0: الله يحفظك. أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة الرائعة اللطيفة من برنامج تنفس، في هذا البرنامج الجميل الذي سيتنفس فيه كل شخص فينا بإذن الله تعالى حل لمشكلاته مع أخصائيين نفسانيين وأيضا أخصائيين اجتماعيين وأطباء أيضا واستشاريين في هذا المجال. أعزائي المستمعين نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: تنفس.

تنفس برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد
1: ها شفيني
0: شفت شفت.
1: عقلي
0: ايوه
1: عقلي في في في, في الولاد الحين اللي شفته خري
0: ايوه
1: معه كانها يونيه ورا ظهره
0: هو دي اللي بغيت بكلمش فيه
1: لا ده شي ما ينسكت عليه شفي
0: كتب
1: على على الكتب
0: ايوه
1: على سنه المدرسه
0: بالضبط
1: هو ده اللي جاي بكلمش فيه
0: بالضبط
1: هاتي
0: كتافه نازله
1: آه.
0: يمشي كده ما انت مداري حتى يمشي كده ثقيله الشنطه
1: شفتي
0: ما عرفت بالزهق
1: بقول لي شنو اللي دحين نحن اعطونا احنا اصحاب المدرسه معناته الكتب اللي بغاها والدفاتر اللي بغاها وكل اشترناه
0: ريض
1: طيب دحين ولادي شو ولادي وعيال الحافه وعيال دي يغرفون الدفاتر كلها يطرحونها داخل الشنطه
0: ماشي جدول
1: والجدول حقهم
0: هو
1: اليوم مثلا رياضيات اسلاميه ماشي اليوم مثلا عربي علوم ماشي معناته تخريون الاشياء اللي
0: ما قلت له قلت له عموري عطوك شي جدول قال وين جدول يا ماما ما نعرف
1: شفتي
0: قلت له عطوك شي ورقه كده ولا قالوا لك والحصص حق بكره
1: آه.
0: قال لا ما انا مداري فتشت شنطته وانا مسكتت
1: آه.
0: يمكن شي محشوك كده ولا كده فتشت شنطته
1: ماشي
0: ماشي للكتب والدفاتر بس والأقلام وعاد يروح احيانا للمدرسه يرجع لي بنص اقلام وماشي
1: اه خلاص تعرفين يلعبون هناك والسقل كل واحد يشيل له قلم المهم يلعبون السقل تعرفين عادهم صغار
0: طب والحل
1: الحل سهل الحل سهل
0: نجيب له حد مرافق يشيل له هلو
1: لا لا مرافق دار من والله قاري والله شيء بتبه لما المدرسه لا لا يا ام عمر
0: ولا نخليها تبيت في المدرسه هناك يعني ولا مكان
1: لا يا ام عمر تخلي الشنطه تبيت وهو يريح كيف بغى يدرس
0: خلاص
1: لا لا دحينهم عندهم اللي فتحه ويا ام عمر
0: إيه؟
1: عاد المدارس اللي فتحت ربنا ان شاء الله يجبر الخواطر ويقعون ان شاء الله الا شطار عيالنا واصحاب المدارس اكيد بيتنبهون لهذا الموضوع
0: حتى لو الجدول عاد ومترتب اليوم قولوا لهم بكره هاتوا كده وكده اعطوهم ورقه
1: ايوه
0: كده وكده نبي افتح شنطته وبشيل بشوف الورقه مكتوب فيها
1: مؤقت مؤقت ايوه
0: ايوه حتى ده كله مسكين كتفه تشغل
1: ماشي بعضهم حتى على يعني بيسرون جيهم يعني بواحد بس وري الوحده اللي هي تضحك سواء
0: أيوة.
1: وداك اللي تزلخ معه
0: وعدم باشنات هنديرهم مات الكتف عاد
1: اه وعدين مهن صغار كبار كأنه اللي بيشيل فيها زمنت والله شيء دحين نحن الشنطة أنا اللي اشترتش فيني الحمود اللي صغيرة وشفت حتى حق ولادي شلة صغيرة بس محشية شفت ولادي شني
0: حتى معرفه في الشرة حقتها
1: محشية لا لا أنت دحين أول شيء خففي انعطوهم شي دروس قبل ما يلقون الجدول خلاص بعدين يعني حتى كتب رسالة صغيرة مدرسة ودي
0: ولا بنروح نياش مرة المدرسة اللي قريبة
1: وقت نحن نبت ننبههم
0: آه نقول لهم
1: هم أكيد شي فيهم اللي بيعطونهم جدول ما بتقلين ما يخلونه
0: سقال غشمان عادهم
1: وهم يمكن عادهم يا معمر مترتبة ونحن وشي بنعدر
0: أيوة
1: بنعدر المدارس أيوة. بنعدر المدرسين بنعدر الناس كلهم أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين علينا نروح وننبههم ها وني غافل جيني محمد
0: بتشوفي
1: بتفاقدوا وعاد ولادين اللي بيطيروا بقع يمكن نصف الكتب بيقع ماشي
0: ولستيكة حقات يوم هريحتها زينة قاعد يعضعض فيها شيء
1: اه بيعضعض فيها سقلة يا علوان نعنع لبان المهم يا عمر بنشوف دحين الصغيرين
0: ربي وفقهم
1: امين يا رب بيقع شيهم بتعطوهم دروس ونحن غافلين بنشوف

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع محمد جمعة خان في مع أغنية بربك قل لي حتى الساعة الثانية. سنوافقكم بنشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة المكلا.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

أمنية وعدد من المشايخ والمقدمة والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية وجموع المواطنين الذين عبروا عن خالص تعازيهم ومواساتهم للوكيل الجيلاني وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأعرب وكيل المحافظة الجيلاني عن بالغ شكره وعظيم تقديره لكل من قدم له ولأسرته واجب العزاء والمواساة، سواء من حضر إلى مسقط رأس الفقيد في حوطة الجيلاني براورة بمديرية الضليعة، أو من شارك في مجلس العزاء بمدينة المقلة، أو من تواصل معه هاتفيا أو عبر مختلف وسائل التواصل، مؤكدا أن هذه المواقف الأخوية الصادقة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلا المولى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن لا يريهم مكروها في عزيز لديهم. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من ضبط مروج للمواد المخدرة في منطقة فوا غرب مدينة المقلة، متلبسا أثناء محاولته تسليم كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1830 جراما. وأوضح نائب قائد قوة المهام المساعد عماد بن سلمان أن

وبإذن من النيابة المختصة نفذت قوة المهام بمشاركة العنصر النسائي عملية تفتيش لمنزل المتهم أسفرت عن ضبط كمية إضافية من الحشيش المخدر إلى جانب شوالات تحتوي على أحجار يشتبه باحتوائها على خام الذهب. وأكد المدير العام لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبد الله أحمد الأحمدي أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة مروجي ومتاجري المخدرات وتجفيف مصادرها، مؤشدا بيقظة وجهود قوة المهام والتحريات والتزامها بالإجراءات القانونية. وأشار العميد الأحمدي إلى استمرار عمليات الرصد والتحري والملاحقة بالتنسيق مع النيابة والجهات القضائية المختصة بما يعزز حماية المجتمع والحد من انتشار آفة المخدرات. الخبر الأخير في هذه النشرة: عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الطبي الخامس حول صحة وأمراض الجهاز الهضمي الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب تحت شعار ربط التعليم بالرعاية أمس بمدينة المقلة مؤتمرا صحفيا للوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات لانعقاد المؤتمر خلال الفترة من 22 وحتى 24 من سبتمبر الحالي. وفي المؤتمر الصحفي استعرض رئيس اللجنة التحضيرية نائب رئيس جامعة العرب وعميد كلية الطب والعلوم الصحية البروفيسور علي محمد بطرفي مستوى الإنجاز في الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية والجهود التي بذلتها اللجنة العلمية واللجان الفرعية لإنجاز كافة التجهيزات والمهام بهدف إظهار هذا الحدث العلمي بالمستوى الأكاديمي المأمول. وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية أن عدد المسجلين في المؤتمر تجاوز 600 مشارك، فيما تلقت اللجنة العلمية برئاسة البروفيسور أحمد باذيب ونائبه الدكتور عمر بن الفقيه نحو 44 ورقة وبحثا علميا. لافتا إلى أن الجلسات العلمية للمؤتمر سوف تتوزع على محاور تخصصية تشمل سلامة المرضى، النزيف العلوي والسفلي للقناة الهضمية، جراحة السمنة وأمراض البنكرياس المتقدمة والأورام وجراحة القولون والمستقيم بالروبوت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة تقييمية لبحث إمكانية إطلاق برنامج تدريبي يمني متخصص في الجهاز الهضمي. ولفت بطرفي إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لنخبة من الأكاديميين والاستشاريين والخبراء من مختلف الجامعات والمؤسسات الصحية اليمنية، إلى جانب مشاركات عربية ودولية بارزة تضم أسماء علمية وطبية مرموقة من بينهم رئيسة الرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي الدكتورة مريم الخاطري من دولة الإمارات، والرئيس السابق للرابطة الدكتور إبراهيم مصطفى من دولة مصر، ورئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي البروفيسور ماجد الماضي، إلى جانب متحدثين دوليين من بلجيكا والمملكة المتحدة والأردن والكويت وسلطنة عمان. البقاء لله. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب أخو سالم ووالد علي وعادل وراضي، الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد عثمان بن عفان بن سينا، والدفن في مقبرة بيخة. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس الوزراء يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات. وزير الصحة يوجه بالاستمرار في رفع جاهزية المستشفيات وتعزيز مخزون الطوارئ وبنوك الدم. قيادات حكومية وعسكرية وأمنية وشخصية اجتماعية تقدم واجب العزاء للوكيل الجيلاني في وفاة نجله. مكافحة المخدرات تضبط مروجا للحشيش وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1830 جراما. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم

0: أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها أزمي سالم محروس ومن منفذها على الهواء مباشرة أزمي عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: المستمعون الأكارم فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون تحت شعار ربط التعليم بالرعاية. المكلا تستعد لاستضافة أكثر من 600 مشارك في حدث طبي دولي. 44 ورقة بحثية ومحاور حديثة تتضمنها جلسات المؤتمر الطبي الخامس بالمكلا. متابعات صلاح بو عابس. تتواصل في مدينة المكلا الاستعدادات والترتيبات النهائية لاحتضان واحد من أبرز الفعاليات الطبية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الطبي الخامس حول صحة وأمراض الجهاز الهضمي ربط التعليم بالرعاية الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب السبت في مدينة المكلا، مؤتمرا صحفيا أطلعت فيه وسائل الإعلام على اللمسات الأخيرة لانطلاق المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة من 22 وحتى 24 من سبتمبر الجاري. وقد استعرض رئيس اللجنة التحضيرية نائب رئيس جامعة العرب وعميد كلية الطب والعلوم الصحية البروفيسور علي محمد باطرفي أمام عدد من ممثلي القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية مستوى إنجاز الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، مشيدا بالجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجان العلمية والفرعية لضمان خروج هذا المحفل الطبي بالمظهر الأكاديمي الذي يليق بآفاق البحث العلمي في الوطن. وحول الأبعاد الأكاديمية والميدانية لهذا الحدث، أوضح البروفيسور باطرفي الأهمية التي يمثلها هذا الحدث الطبي كمنصة تجمع الكفاءات المحلية بالخبرات الدولية، قائلا لمتابعاتنا الإخبارية:
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن بصدد التحضيرات النهائية لعقد المؤتمر الدولي الخامس لكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب، والذي سينعقد بإذن الله في فترة ما بين 22 إلى 24 سبتمبر من هذا الشهر. أهداف المؤتمر هي أن تكون هناك منصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات ونقلها إلى أطبائنا في الداخل اليمن عموما، ونركز على محافظة حضرموت طبعا، وأيضا يعني نركز على أن تكون الأبحاث العلمية التي تقدم في هذا المؤتمر أبحاث رصينة وتعود بالنفع على الرعاية الصحية. عنوان المؤتمر كان صحة الجهاز الهضمي ربط العلم بالرعاية، ونؤكد على أن المعلومات والمهارات الحديثة يجب أن تصب في مصلحة المريض والرعاية الصحية وتطوير النظام الصحي. حتى الآن بلغ عدد المشاركين تجاوز 600 مشارك. الأوراق العلمية التي ستقدم للمؤتمر بلغت حوالي 44 ورقة وبحث علمي. المحاور عديدة جدا، محاور في محاور تتكلم على سلامة المريض في الرعاية في الجهاز الهضمي، تتكلم على النزف العلوي للجهاز الهضمي، النزف السفلي، أمراض الكبد، أمراض البنكرياس، استخدام الذكاء الصناعي في المناظير، تأثير القات على الجهاز الهضمي، وعدة محاور إن شاء الله ستكون على مدى يومين، جلسات صباحية وما بعد الظهر، تمتد الجلسات حتى الساعة الخامسة عصرا. كما ذكرت أنه هناك مشاركين من خارج الوطن وشخصيات علمية مرموقة. معنا الدكتور إبراهيم مصطفى من مصر الشقيقة، وهو الرئيس السابق للرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي، ومعنا أيضا الدكتورة مريم الخاطري من الإمارات، وهي الآن الرئيس الحالي للرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي. معنا الدكتور البروفيسور ماجد الماضي، رئيس الرابطة السعودية لأمراض الجهاز الهضمي. معنا متحدث عالمي من بلجيكا بروفيسور دبرز، ويعني نخبة من الاستشاريين والأكاديميين في الحقيقة في هذا المجال المتميزين. وأعتقد أنه هذه يعني سيكون إضافة نوعية للمؤتمر. نأمل بإذن الله أن تأخذ التوصيات من هذا المؤتمر حيز التنفيذ، وأن تكون الجهات المستفيدة منه بشكل عام، مكتب الصحة طبعا ووزارة الصحة، أن يتم بيننا وبينهم التعاون المشترك لتجسيد وتنفيذ التوصيات إلى واقع ملموس.
1: وعلى هامش البرنامج العلمي للمؤتمر الطبي الخامس لأمراض الجهاز الهضمي ربط التعليم بالرعاية، سيتم عقد ورشة عمل متخصصة تسبق انطلاقة هذا الحدث الطبي، وتستهدف تدريب الفنيين والكوادر الصحية في 3 محافظات، وهي حضرموت والمهرة ومأرب، على معايير تقييم والتنظيف وإعادة معالجة أجهزة المناظير وتطبيق إجراءات السلامة ومكافحة العدوى، مما يضع حجر أساس متينا لتطوير التخصصات الطبية الدقيقة وبناء القدرات للكوادر الصحية، ويجعلها قادرة على تقديم الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الجهاز الهضمي بجودة وكفاءة عالية. مستمعينا الكرام، متابعاتنا الإخبارية انتهت. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج، المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

0: واخوتنا الشباب
1: في خط النص لاعبين، واحد من نيجيريا واحد من كوديفوار، وراس حربة برضو لاعب من نيجيريا.
2: لاعبين يتناسبون مع طريقة اللعب اللي يفكر في اللعب فيها في المشاركة، ايش اللي نحن بنشتغل عليه في المشاركة. اعتقد انه الجهاز الفني هو واضح خطة بعد اقامة القرعة، وايش الفرق اللي بتلعب معاها، يبدأ يشتغل على ايش من طريقة لعب ممكن انت تلعبها مع هذه. هل بتلعب على تحولات سريعة، هل بتلعب على لعب منظم. الافكار هي اللي تاخذ وتعطي مع الجهاز الفني في كل اتجاه الحق مشروع. وعندنا اكثر من اتجاه ماشيين فيه، يعني فيه لاعبين نتفاوض معاهم محترفين في الخارج يمنيين، وفي لاعبين محليين موجودين داخل الدوري اليمني، لكن نشوف مدى رغبتنا وإمكانية يعني وطلب الجهاز الفني في هذا الجانب. في عدة لاعبين مطروحين الآن فوق الطاولة، وإن شاء الله نوصل إلى اتفاقات قريبة. المشاركة في بطولة الأندية الخليجية، عملية السفر والتنقل للمشاركة مع الفرق الأخرى يتحملها الاتحاد الخليجي بشكل عام، لكن المشكلة اللي بنعانيها نحن اللي هي اتجاهين، اتجاه المحترفين ودفع رواتبهم، والاتجاه الآخر اللي هو التنقل للعب في أرضنا. الاتحاد اليمني مشكورا خاطب الاتحاد الخليجي والاتحاد القطري انهم يوافقون على اعتماد قطر كملعب
3: في قطر، يعني
2: كملعب لنادي الشعب. هنا الكلفة بس بتكون في عملية التنقل للوصول الى ملعبك الان اصبحت
3: على اعتبار بتحملها النادي.
2: بالضبط، هذه الفكرة. وزي ما قلت لك في البداية، خلقنا عدة شراكات مع عدة جهات في مفاوضات في رعايات اضافية في المشاركة الخليجية، من راعي نقل الى راعي مستلزمات رياضية إلى راعي مالي برضو في دفع. في عدة اتجاهات ماشيين فيها، وفي بوادر كويسة، في دعم سخي من قيادة السلطة المحلية مشكورة، في دعم سخي من بيوت المال والأعمال في حضرموت. ما بغيت أخص حد بالذكر، لكن الحمد لله إلى الآن الأمور إن شاء الله مرتبة وطيبة. طيب، بإذن الله كل اللاعبين الموجودين عقودهم ما زالت سارية، ولم ينتهي عقد أي لاعب، الأمور طيبة واللاعبين باقيين في نادي الشعب، ما بيبقى اللي يحتاج الجهاز الفني والإداري أكيد.
3: طيب،
2: لكن المجموعة الحالية اللي وصلت نحن إلى إصدارة الدوري أكيد الكل في حاجته نادي الشعب، وإن شاء الله الكل يبقى.
4: وقال الكابتن خالد صالح بن دغار أن نادي الشعب حضرموت يمر حاليا بمرحلة استقرار، وبطولة الخليج الأندية لن تكون سهلة، لكن طموحاتنا كبيرة ومعنوياتنا مرتفعة لتقديم شيء مشرف. وقال إن هذا العام 2026 سيكون موسم نادي الشعب إن شاء الله.
5: مهمة لن تكون سهلة، خاصة إنه الفريق في شارك في الدوري العام وفي المشاركة الخليجية. الزين في الفريق إنه الفريق الحمد لله مستقر، يعني بدني ونفسي، إضافة زي ما قلت لك إنه اللاعبين المحترفين اللي بينضمون للفريق هم برضو بيشلون عبء شوية على الفريق، لأنه مش كلهم بيشاركون في البطولة الخليجية، بتكون في أريحية. يعني أنت لما تدخل في تحدي مع نفسك ومع ذاتك أنك أنت بتوصل لهدف معين، ضروري تدرس كل الاحتمالات. طبعا. عملية استقرار الفريق في الدوري العام مهم جدا، إضافة إلى المشاركة الخارجية، هذا مهم جدا. وهذا أنا من وجهة نظري أنا أشوف أن الفريق الحمد لله فريقنا مستقر، والدليل على ذلك أنه لا زال محافظ على صدارة الدوري العام، وأيضا وصل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الجمهورية. نعم. خدنا كأس البلدة، وإن شاء الله نطمح إلى زي ما قلت لك الكأس. لذلك اليوم نحن لما نلعب في بطولة كأس، حتى نحن نلعب
3: بطولة
5: تانية في الدوري، يعني الحمد لله في يعني عندنا ما فيش نقص، عندنا من بيلعب من الناس زي ما قلت لك، اللي يلعب زي اللي برع التشكيلة، بل حتى أحيانا في برع التشكيلة مش في الخط، تجده أنه قادر يلعب. لو أنت أعطيت فرصة أنه هؤلاء اللاعبين أنهم يروحوا أندية ثانية، بل تشوفهم أنتم أساسيين مع أندية ثانية. هذا اللي يميز نادي الشعب في هذا الموسم بالذات. يعني اللي قلتها انا انه 2026 باذن الله تعالى بتكون نادي موسم نادي الشعب. هذا ما نطمح له. ليش؟ لانه العمل اللي قام به الرئيس واعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني والاداري واللاعبين عمل جبار. يعني اللاعبين يعني حتى نحن لا نغفل دورهم.
3: نعم.
5: كلاعبين يعني ما بننكر حقهم، لاعبين يعني يجتهدون انفسهم من اجل انهم يقدمون شيء لهذه الإدارة اللي وفرت لهم كل السبل. نحن في وضع يعني لا يحسد عليه، بقول يعني بأمانة نحن متربعين على الصدارة والعين علينا كلنا، فأول ما تمر شارع أو شيء يعني زي ما قلت لك في ناس خلف الكواليس ناس كبار في السن يعني أول ما يشوفونك يمسكونك يعني تخوض تحفيز ولكنه
0: مسؤولية
5: مسؤولية كبيرة
0: نعم.
5: إنك كيف تحافظ على هذا لأنه هذه السنة زي ما قلت لك إخفاق لا قدر الله بنتحمل غير شيء غير طبيعي يعني كل الأمور وكل السبل متوفرة يعني استقرار إداري استقرار فني لاعبين من وإلى والكل ملتف حول النادي هنا تزيد الضغوطات علينا إن إحنا كيف نحافظ على هذا الشيء طبعا بالنسبة رسالتي لجمهور نادي شعب حضرموت نحن منكم وفيكم وأنتم مننا وفينا والفوز والخسارة لنا ولكم لذلك عليكم الالتفاف حول ناديكم وتشجيعه مهما كانت النتائج أو مهما ذا صحيح أن نحن كلنا نطمح أن نكون بطل على مستوى الجمهورية لكن هذه كرة القدم والرياضة فوز وخسارة
4: وتحدث الكابتن محمد عمر باقديم عن طموحات النوارس بخطف بطولة الدوري العام بتكاتف الجميع
6: كلنا نحن نسعى في هدف وهو هدفنا الدوري والكاس والبطولة هذا إن شاء الله نكون لنا فيها نصيب بإذن الله ونحن يعني نتمنى إن شاء الله أن ربنا يعطينا هذا الدوري إن شاء الله قبل كل شيء ونحن نحافظ على هذا المركز ولا بنفرط فيه بإذن الله لكن التوفيق من رب العالمين
0: أكيد أكيد
6: أيوة ونحن نتمنى أن المجموعة من اللاعبين يكونوا متكاتفين إن شاء الله وما ننزل عن المركز الأول أن الموسم هذا صراحة يعني الإدارة قامت بتعاقدات كثيرة مع جميع اللاعبين من ولا يوجد يعني بديل يعني ما لا يوجد حتى يعني بين المدرب واللاعب تحس أن كل لاعب بابي يلعب المدرب يوصل في إحراج يعني وزي ما قال أن في لعيبة يخرجون برا التشكيلة يعني هي المنافسة مطلوبة في الملعب لكن دور المدرب وكرة القدم هي في الأخير يعني 11 لاعب أيوة ونحن كالجولات هذه مستعدين لأي ونحن يعني ما عندنا عقلت يعني اللعيبة موجودين ما المجموعة ما شاء الله كلها جيدة يعني ما تفرق عندنا لاعب غيب لاعبين ثلاثة ما عندنا البديل موجود إذا ما كانت عندك تشكيلة ضاربة من أكثر من 22 لاعب يعني أنا أدخل الملعب أشوف الجمهور هادي اللي جالس بعضهم من الساعة 1 الظهر 2 الظهر إذا كانت المباراة في العصر يعني شيء شغف فيهم يعني يحبهم للنادي يحبهم للكيان هادي يعني ونحن نجي ما نسعدهم نروحهم هم زعلانين لا هذا اللي ودنا طيب. نسعدهم فيه والله الحمل صعب يعني لكن بجهد الإدارة بجهد الجهاز الفني بجهد اللعيبة إن شاء الله ما في صعب إن شاء الله نكون مستمرين إن شاء الله ونوصل يعني هدفنا ونوصل لطموحنا ونوصل إلى حاجة تشرف حضرموت خاصة ولمن عامة وماشي صعب في كرة القدم
0: أكيد
6: آه. نتمنى إن شاء الله نكون من الناس المتأهلين بإذن الله
7: من أخبار الفرق الشعبية
4: بحضور رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت عبد الله السعدي ومأمور مديرية المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيس مجلس الفرق الشعبية الشيخ أنيس بحميد والمشرف الفني باتحاد كرة القدم الكابتن أنور الرباكي ورئيس الإعلام الرياضي فادي حقان إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية توج فريق قلعة بويش بطلا لدور مجلس الفرق الشعبية بنادي المكلا عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد حي السلام بنتيجة 3 أهداف لهدفين وسط حضور جماهيري كبير احتضنه ملعب نادي المكلا بخلف عصر الجمعة الماضية وسجل أهداف قلعة بويش كل من أحمد با سبعان وعبد الرحمن با زومح وداود با قروان فيما أحرز هدفي اتحاد حي السلام اللاعبان سالم عقيلان وأحمد الخلاقي وتم بعد نهاية المباراة توزيع الجوائز الفردية حيث نال أحمد با سبعان من قلعة بويش بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وتوج سالم عقيلان من اتحاد حي السلام بلقب هداف البطولة، فيما حصل خطاب مخشن من قلعة بويش على جائزة أفضل حارس، ونال حسين محمد الحبشي من فريق اتحاد حي السلام بجائزة أفضل لاعب في البطولة. وأقيمت البطولة بمشاركة 16 فريقا بهدف تنشيط الحركة الرياضية بين الفرق الشعبية واكتشاف المواهب الكروية وتشجيع الشباب على ممارسة كرة القدم، إلى جانب تعزيز روح المنافسة والتواصل بين الفرق التابعة للنادي. من الديس الشرقية بعث الزميل وليد القعيطي بهذا الخبر. تتواصل على المستطيل الترابي لنادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية منافسات دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي، والذي ينظمه فريق النصر وتحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة، حيث جرت عصر السبت 12 من سبتمبر الجاري المباراة 8 من البطولة لحساب المجموعة 2، وجمعت فريقي الريفي والغريفة متصدري المجموعة. انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، ليرفع الريفي والغريفة رصيدهما إلى 4 نقاط، مع بقاء الريفي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الغريفة، وذلك في انتظار نتيجة لقاء الأحد والذي يجمع الرجيدة الذي لا يملك أي نقطة مع سلام الجول صاحب النقطة الوحيدة. أدار المباراة الحكم عمر محمد باوزير، وساعده كل من محمد المنهالي وإبراهيم الحداد، فيما كان محمد مكنون حكما رابعا وراقب المباراة عوض الحضرمي. وحصل حارس مرمى فريق الريفي محمد مطيع السباعي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدمة من استديو ليلتي للإنتاج والتوزيع الفني، وقام بتسليمها الكابتن والشخصية الاجتماعية البرك فرج النهدي. وفي استراحة ما بين الشوطين كرمت اللجنة المنظمة للبطولة الشخصية الرياضية ولاعب نادي الشبيبة وفريق الغريفة الكابتن حاج سعيد عميران، أحد أبرز الشخصيات الرياضية في المديرية، والذي يتميز بحضور دائم وفاعل في مختلف المناسبات الرياضية. وقام رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ الإعلامي والصحفي وليد القعيطي بتكريم مالي للشخصية الرياضية حاج سعيد عميران وسط إشادة وتقدير الحاضرين. أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي. حقق أرسنال الفوز خارج أرضه أمام ساندرلاند بهدفين نظيفين، وتعادل توتنهام وإيفرتون من دون أهداف. انتهت مباراة ليفربول وفولام بالتعادل السلبي بدون أهداف. أما تشيلسي وضيفه هال سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. انهزم طرابزون سبور خارج أرضه أمام ضيفه قونيا سبور بهدف دون رد. أما في الدوري الإسباني فحقق ريال مدريد فوزا كبيرا أمام ضيفه رايو فاليكانو ب4 أهداف لهدف. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نصل وإياكم إلى ختام عدد هذا الأسبوع من المجلة الرياضية. لكم في الختام تحيات محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: يلا. المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع من كلام سيد المرسلين وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة العصر.
1: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر.

حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة في أي قنت النقسن، ومن ثم علي حسين العمودي في أغنية تغهلط الناس. نتمنى لكم استماعا طيبا.

0: إمتاعه فحسب.
1: وعليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتلييد.
1: من التراث الأدبي العربي
0: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.
2: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد.

أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا لإخباره

قال الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. هذا البيت للشاعر عوف بن محلم الخزاعي، وكنيته أبو المنهال، وهو من أهل حران من قرية رأس العين في شمالي العراق. ولد نحو سنة 136 للهجرة، الموافق لسنة 753 للميلاد. واتصل عوف بطاهر بن الحسين، وهو من نوابغ المنشئين، وله مجموع مراسلات ضاع خبرها، وبقيت رسالة بليغة كتبها لابنه عبد الله لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما، وأوصاه فيها بجميع ما يحتاج إليه في مهمته من الآداب الدينية والسياسية ومكارم الأخلاق. وقد اختار طاهر عوفا لمنادمته، فبقي معه في خراسان 30 سنة لا يفارقه في حضر ولا سفر. فلما توفي طاهر استبقاه ابنه عبد الله، ونال عوف من طاهر بن الحسين ومن ابنه أموالا جزيلة عودته على السخاء والكرم، فكان الشعراء الأصاغر يمدحونه فيعطيهم. ولما أسن عوف تاقت نفسه إلى أهله وبلده، فاستأذن عبد الله في الرجوع إلى وطنه فأذن له، ولكنه توفي في طريق عودته في حدود سنة 220 للهجرة. وكان عوف بن محلم صاحب أخبار ونوادر ومعرفة بأيام العرب، ومن الرواة البارعين والعلماء والفهماء الأذكياء والأدباء الفصحاء، وتلك الصفات من أهم وأبرز صفات الندماء الظرفاء. ولذلك فقد كان عوف من خيرة الندماء الظرفاء الذين تحتفي بهم المجالس. وكان عوف شاعرا وجدانيا فصيحا مجيدا، وفنونه المديح والغزل، وله شيء من الفخر وغيره.

والبيت المذكور من قصيدة قالها الشاعر يمدح فيها عبد الله بن طاهر ويسأله الرجوع إلى أهله بعد أن أسن وشاب، وفيها يقول: يا ابن الذي دان له المشرقان وألبس الأمن به المغربان، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، وأبدلتني بالشطاط حناء، وكنت كالصعدة تحت السنان، وعوضتني من زماع الفتى وهمه هم الهجين الهدان، وهمت بالأوطان وجدا بها وبالغواني، أين مني الغواني؟ فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل اصفرار البنان، وقبل من عاي إلى نسوة أوطانها حران فالرقمتان، سقى قصور الشادياخ الحياء من بعد عهدي وقصور الميان، فكم وكم من دعوة لي بها أن تتخطاها صروف الزمان.

ومن الواضح أن الشاعر وقشاخ وأسن اشتاق إلى وطنه ومسقط رأسه، فقال قصيدته تلك، وفيها إشارة إلى شيخوخته وضعفه وحاجته الماسة إلى قضاء ما تبقى له من العمر بين أهله وذويه. لقد تجاوز الشاعر 80 من العمر، وفقد صبره وقوته وضعف سمعه حتى احتاج إلى من يسمعه ما يقال، وهذا ما أشار إليه وكنا عنه بقوله: قد أحوجتني إلى ترجماني. وقد انحنى ظهره بعد أن كان مستقيما كالصعدة الفارسية، أي كقصبة الرمح في الاستقامة. وقد كنا الشاعر عن كل ذلك بقوله: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، وأبدلتني بالشطاط انحناء، وكنت كالصعدة تحت السنان. ومعنى الشطاط الطول وحسن القوام واعتداله، ومعنى الصعدة القصبة الفارسية التي يوضع في أعلاها سنان الرمح، فقد كان ظهره كالرمح في الاستقامة. ويبدو أن الشاعر يشعر بدنو منيته، ولذلك يطلب ويلتمس ممن يخاطبهم أن يقرباه من وطنه ليتمكن من العيش فيه ووصوله قبل موته، وقبل أن يصل نعيه لا هو إلى أهله في حران. وهذا ما يشير إليه بقوله: فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل اصفرار البنان، وقبل من عاي إلى نسوة أوطانها حران فالرقمتان.

وقد قال عوف شعرا يمدح فيه عبد الله بن طاهر مشيرا إلى أنه ينقطع إليه بالمدح ولا يرى بأسا في مدحه وأخذ جوائزه، لأنه لا يرى عارا في مدحه لقربه من قلبه وحسن سيرته وسريرته. يقول: إليك فما حظي لغيري بصائري، ولا أجلي إن حم عني بقاصري، أعف وأستغني وإني لمقتر، فتستر عفاتي علي مفاقري، وإني ليأتيني الغنى غير ضارع، فأذنو به من صاحبي ومجاوري، لساني وقلبي شاعران كلاهما، ولكن وجهي مفحم غير شاعري، ولو كان وجهي شاعرا أكسب الغنى، ولكن وجهي مثل وجه ابن طاهر، فتن يخدشي أن يخدش الذم عرضه، ولا يتقي حد السيوف البواتر، غليل وقد أوردت دلوي ببحره، ولا عيب في ورد البحور الزواخر.

ومن طريف شعره وجميله أبيات قالها يمدح ويصف طاهر بن الحسين. وقد ركب طاهر حراقة أي سفينة، يقول في ذلك: عجبت لحراقة بن الحسين كيف تسير ولا تغرق، وبحران من تحتها واحد وآخر من فوقها مطبق، وأعجب من ذاك عيدانها وقد مسها كيف لا تورق. فالشاعر يتعجب كيف لم تغرق السفينة التي ركبها طاهر بن الحسين وهي بين بحرين، بحر تجري فيه من تحتها وهو نهر دجلة، وبحر مطبق عليها من فوقها وهو طاهر بن الحسين الذي جعله الشاعر بحرا لكرمه وكثرة عطائه ووفرة خيره. ويستغرب الشاعر من ألواح السفينة كيف لم تخضر وتورق وقد مسها طاهر بن الحسين الذي يراه الشاعر كالغيث يحيي الأرض ويبعث الخضرة في كل مكان.

0: المستمعون الأعزاء، شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: من التراث الأدبي العربي
2: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حنام بجوعي والمخدة جوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: جبتلي اللي قلت لك عليه؟
3: قلت لي على ايه؟
2: مش قلت لك نفسي راحت للخيار؟ اللي ينسى حد يبقى مش بيحب.
3: لا بحبك، بس لسه ما قبضتش.
2: ما قبضتش ليه؟ الاستمارة مش بتتمدي من فوق؟
3: لا مش كده، انا اترفدت.
2: عارف انا بضحك ليه؟
3: ليه؟
2: عشان اللي انت بتعمله ده يعتبر نكتة. بس نكتة بايخة مش كده؟
3: انا بتألم يا وجيدة، كفاية علي الألم اللي انا فيه.
2: وانا ما بتألمش.
3: طبعا بتتألمي.
2: وذنبي ايه؟
3: مركز ذنب غير انك شاركتي في رحلة الحياة.
2: رحلة ايه وحياة ايه؟ دي رحلة عذاب يا عبد الفضيل، والعيشة معاك احسن منها الموت.
3: الله، وجيدة
2: روح يا اخي، ده انت تشل اعوذ بالله.
3: لا حول ولا قوة الا بالله.

0: الخير يا معلم شلتوت.
1: مالك يا عبد الفضيل؟
0: مفيش حاجة، دي ربع لو سمحت.
1: ربع؟ ربع ايه؟ ربع أصلا؟
0: لا ربع فول.
1: أول مرة أسمع عن حاجة اسمها ربع فول.
0: معلش يا سيدي على قد الموجود.
1: بس المحل ما بيبيعش ربع فول. إلا ربع فول دي.
0: أنا عايش الخمسة تعريفها معلم شلتوت.
1: المثل بيقول اللي ما معهوش ما يلزموش.
0: يعني ما معهوش يموت من الجوع.
1: طب ما تكلم وزارة الشؤون في الموضوع ده، يمكن تلاقي جواب للسؤال.
0: حتى أنت بتتنقور.
1: إيه يعني حتى أنت دي؟ مش عاجبك ولا ايه؟
0: ايوه مش عاجبني، عشان انت محدث نعمة نسيت الادرة وعربية اليد معانا اللوز. انخلص الفول انا مش مسؤول.
1: وماله يا عبد الفضيل، هو عيب ان الواحد يبتدي صغير وبعدين يكبر؟
0: لا مش عيب، العيب انك تتنقور على خلق الله، وخصوصا لما يكونوا جعانين.
1: عليا النعمة، انت راجل عسل
0: وانت راجل فول.
1: اقعد اقعد يا عبد الفضيل، اقعد اقعد، هعشيك على حساب المحل.
0: لا انا مش هاكل غير ربع فول ونص رغيف وادفع تمنهم. ها قلت ايه؟
1: ماشي الكلام، بس بقول لك ايه.
0: قول.
1: انا واقف لوحدي في الدكان، تشتغل معايا ورزقي ورزقك على الله.
0: بتتكلم جد يا معلم شلتوت؟

0: ايه ده؟ مالك يا بنتي في ايه؟
1: تعبانة يا ماما، تعبانة خالص.
0: سلامتك يا حبيبتي، حاسة بايه؟
1: مش عارفة، حاسة اني دايخة زي ما اكون حيعية جامد.
0: لا بالشر عليك يا بنتي، تعالي تعالي تعالي ادخلي استريحي جوه على السرير. خدي يا حبيبتي، خدي خدي اشربي، عملتلك كوباية ليمون. ايه اللي جرى يا ربي؟ ايه اللي حصل؟
1: وانا جايه لك في السكه لقيت نفسي دايخه وبمشي بالعافيه، ولما جيت اطلع اتكعبلت وكنت هقع على السلم.
0: من الهفتان يا اختي، من قله الغذاء.
1: ماما انا عايزه دكتور يكشف عليا.
0: حاضر يا وجيده، بس نامي دلوقتي ولما يصبح الصبح هاخدك على المستوصف.

0: صباح الخير عبد فضيل.
1: اهلا يا معلم سالم.
0: اديني الزيت اللي عندك اوام.
1: زيت ايه؟
0: زيت التموين اللي وصلكم امبارح.
1: ماله؟
0: المعلم شلتوت اتفق معايا على ان اجي اشيله.
1: تشيله توديه فين؟
0: اوديه مطرح ما اوديه بقى، انت هتحقق معايا.
1: انت عايز ايه بالظبط يا سالم؟
0: ما قلت لك عايز الزيت اللي عندك.
1: ازاي يعني؟ مش فاهم.
0: المعلم شلتوت بعتني ليك باماره، بيقول لك باماره ما قالك انه رايح السجل التجاري اديني الزيت.
1: لا معلش.
0: معلش ايه؟ مش كفايه الاماره دي؟
1: لا مش كفايه، لازم استناه لما يرجع واتفاهم معاه.
0: يا جدع ما تتشفش ريقي مال.
1: انت اللي بتعطلش نفسك.
0: هات الزيت يا عبد الفضيل، انا مش حرام ولا جانصب عليك.
1: محدش قال لك كده.
0: طب هات الزيت بقى، انا مأجر عربية مخصوص عشان اشيله.
1: ولا ما اقدرش اتصرف قبل ما اتفاهم مع شلتوت.
0: يا جدع الزيت ده انا شاريه.
1: شاريه؟
0: ايوه شاريه، ودافع ثمنه لشلتوت على داير مليم.
1: ايوه ايوه ايوه، قول لي كده بقى، سيادتك شاري الزيت؟
0: اه.
1: انت بتتكل على الله.
0: ايه؟
1: روح دلوقتي وابقى تعالى بعدين لما يجي شلتوت.
0: هات الزيت يا عبد الفضيل.
1: النطق اديك الزيت اديك
0: كده اهو، وبتتريق عليا كمان.
1: قال هات الزيت، قال زيت التموين. العب غيرها يا ابو سليم.
0: طيب لما يجي شلتوت يبقى لي كلام معاه.

0: هتقول ايه؟ لا يا ابوي، الاسمنت اللي عندي مش للبيع، انا هبني بيه. كم؟ اهو كده عاد. طيب ابعت النقديه بالدولار، وهات عربياتك وشيل بعد التقبيض. مع السلامة. أباي
1: الحقني يا كامل، الحقني يا اخويا.
0: مالك يا بروك؟ في ايه؟
1: وجيدة يا كامل، وجيدة.
0: مالها وديدة يا ابوي؟
1: صحتها بتتدهور مرة واحدة، انا خايفة لا تروح من ايدينا.
0: ده حضرت كيف يعني؟
1: عيانة قوي، وشها اصفر زي الكركم، وعليها دخلت لجوه ومسكناها جان.
0: ايه شفت لها دكتور؟
1: وديتها المستوصف يا اخوي.
0: لا دي عايزة دكتور كبير.
1: منين يا كامل؟ ما انت عارف البير وغطاء.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، زعلتيني جوا باروك. بس ما تبكيش، انا هاخدها بنفسي واروح وياكي ونودوها عند احسن دكتور. هذا مسرور، قل للسواق يجهز الخنزيره جواك.

0: خير يا دكتور؟
1: المريضة محتاجة لرعاية مركزة.
0: يعني عايزة تروح غرفة الانعاش اللي هيقولوا عليها؟
1: انا ما قلتش غرفة الانعاش، بقول رعاية.

0: وجل.
1: وجب. كل ده عشان تقول لي وجب؟
0: قل له دكتور، هي وديه ده عيانة بيه،
1: عندها أزال شديد،
0: كلها ولد الفرطوس.
1: مهم هاتولها العلاج وغزوها كويس وخلوا بالكم منها. خلاص
0: خلياص.

0: معلم شلتوت، ايه اللي انت موقفه في دكانك ده يا معلم شلتوت؟
1: طب فضيل ماله، عمل معاك ايه؟
0: ده قفل جامد قوي يا جدع.
1: لا مش قفل ولا حاجه، ده بس شكله كده
0: كده برضو يخلينا اروح لحد دكانك وارجع الفاضي.
1: الفاضي ازاي؟
0: مرضيش يديني الزيت.
1: ايه
0: ويا ريت كده وبس، ده بيتاري عليا كمان، قال لي ايه، يقول لي لو نطق اديك الزيت اديك.
1: معلش هسلم، اصل عبد الفضيل ده في الامانه ما شفتش مثيله.
0: يعني انا ادفع ايجار العربيه مرتين؟
1: ولا يهمك، قوم تعالى معايا نروح الدكان وانا اديك الزيت.
0: ده كان بيقول لي لو نطق اديك الزيت اديك.

0: الراجل ده كذاب يا معلم شلتوت.
1: سامع في ودانك بيقول ايه؟
2: استنى يا سالم، كذاب ليه يا فضيل؟
0: عشان بيقول لي ان انت لا سمح الله بعت له حصه المحل من زيت التموين.
1: ايوه، باع لي الزيت وقبض ثمنه كمان.
0: ثمنه كمان؟ صح الكلام ده يا معلم شلتوت؟ صح انت بتبيع الزيت المدعوم اللي الدوله بتصرفه لك عشان يستخدم في خدمه الجمهور؟
2: ايوه، ما هو اصل ما هو
0: ايه يا معلم؟ ما هو ايه؟ انت بتاخد الزيت عشان تقلي بيه الطعميه والبطاطس والبدنجان وسائر انواع المقليات، ولا عشان تبيعه في السوق السوداء؟
2: طب بس اديله الزيت دلوقتي وافهمك بعدين.
0: لا يا معلم، رجع له فلوسه، الزيت مش هيطلع من الدكان.
1: ايه الكلام ده يا جدع انت؟ هو انت صاحب الدكان؟
0: صاحب الحق اقوى من صاحب الدكان.
2: ادخل هات الزيت يا فضيل.
0: لا، للاسف مش هيحصل. طول ما انا هنا بقى مش ممكن التموين يتباع في السوق السوداء.
2: اديله الزيت يا فضيل.
0: لا،
2: أنا صاحب الدكان يا عم فضيل، أنا معلمك يا عم فضيل، تقولي لا يا عم فضيل؟
0: وألف لا، ومليون لا.
2: جيد يا عم فضيل، طب إيه العنفوطة والطهرة؟ أنت منفوط.
0: مش جديدة علينا.

0: الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقة خصصناها للحديث عن آخر التطورات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، وأيضا في إدارة المكافحة بحضرموت. سنتحدث فيها بكل شفافية وتفاصيل عن آخر إنجازات إدارة المكافحة بإلقاء القبض على المروجين وعلى متعاطي هذه الآفة. هناك شبكات تدير هذه المشكلة والمعضلة التي جعلت أبناء حضرموت هدفا أساسيا في التعاطي. بالأمس كانت حضرموت هي حلقة الوصل ومركزا للتوزيع، اليوم أصبحت حضرموت وأبنائها المستهدفين من هذه الآفة. من يدير هذه الشبكات وكيف تتعامل إدارة المكافحة مع هؤلاء المجرمون؟ تفاصيل هذه الحلقة نناقشها مع العميد الركن عبد الله الأحمدي، المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بجمهورية ومدير المكافحة في حضرموت. تفاصيلها بعد هذا الفاصل مع العزيز أسامة عمر جابر. تحياتي أنا في مخريبة من الإعلام الجديد، تحيات عبد الرحمن سقاف. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمع، طبعا نحن في انتظار العزيز العميد عبد الله الأحمدي، المدير العام للإدارة العامة للمكافحة بالجمهورية ومدير إدارة المكافحة في حضرموت. لا ندري ما هو تأخير ضيفنا الكريم عن الوصول للاستديوهات إذاعة المكلة، لكن نحن نلتمس له العذر وسنتحدث حتى يصل ضيفنا. ما هو تأخير ضيفنا الكريم عن الوصول للاستديوهات إذاعة المكلة، لكن نحن نلتمس له العذر وسنتحدث حتى يصل ضيفنا حول مقدمة عن شبكات، عن موضوع الترويج المخدرات وشبكات التهريب. طبعا بكل تأكيد شبكات التهريب الدولية هي عصابات إقليمية ودولية هدفها الربح المادي. المخدرات بضاعة بمليارات، كل كيلو شبو أو حبوب يصل سعره أضعاف ما في السوق. يعني لو وضعنا السؤال من هم المستفيدين، بكل تأكيد هذا آفة أصبح الثرى فيها سريعا. المروجين المحليين هم يعتبرون خلايا صغيرة داخل المحافظة يستفيدوا ماديا من التوزيع، بعضهم شباب ضايع يتم استقطابه، أيضا بعضهم شباب ضايع يتم استقطابه، ولا ندري يعني ما الهدف من ذلك، هو الكسب السريع ولا إيش؟ يهات تسعى زعز الأمن الاستقرار. كما تحدثنا سلفا ضيفنا العزيز وصل على التو، العزيز عبد الله الأحمدي المدير العام للإدارة العامة المكافحة المخدرات، مدير المكافحة في مدير المكافحة في حضرموت الساحل. حياك الله عميد ركن عبد الله، سعداء بوصولك مع أنك تأخرت شوي علينا، لكن نلتمس لك العذر.
1: أهلا وسهلا، والله احنا كنا في اجتماع في إدارة الأمن وكان سبب التأخير هذا، نعتذر على التأخير.
0: حياك الله. بدون مقدمات يعني أنا بس أحب أعري شوية أنه للسادة المستمعين، نظرا لأهمية الحلقة وكما تحدث سلفا أنه يعني فعلا الموضوع حساس وأصبح الآن يعني عامل قلق لكل أبناء المحافظة على وجه الخصوص والجمهورية بشكل عام. العميد الركن عبد الله الأحمدي طبعا وصل من جمهورية مصر العربية بعد أن أكمل دراسة ماجستير ودورة القادة والأركان، وكنا قد استضفناه في عدة حلقات سابقة. اليوم ونحن نتحدث عن أهم قضية هي فعلا ما هو الجديد في هذا الموضوع. عميد عبد الله، جديدكم في موضوع متابعة شبكات التهريب ومن المستفيد من ذلك؟
1: أكرر شكري على هذه الاستضافة لك والمستمعيك في

0: مدرسة ساحل حضرموت إدارة أمن الساحل للنصف العام 26 يعني شهر واحد إلى شهر 6 كعدد قضايا 108 قضية، المتهمين المضبوطين 170، الكميات المضبوطة 22 كيلو ونص
1: يعني شو من شبو
0: من الحشيش
1: الحشيشة
0: وتسعة كيلو جرام من مادة الشبو و1747 حبوب مختلفة أنواع ومصانع خمر وأمور أخرى يعني في إطار الحبوب المهدئة. هذه تندر بأن الضبطيات في تصاعد ويتلخص في عدد المتهمين المقبوض عليهم وعدد القضايا. انتشار مخدرات ما زلنا نعاني في محافظة حضرموت من انتشار هذه الآفة رغم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذل من إدارة مكافحة المخدرات وأيضا من الأجهزة الأمنية والعسكرية منتشرة في الساحل. هذا الجهد لا يعني لا ينحصر في إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت. بالأمس كنا في تكريم لنقطة عسد الفاي التابعة للدفاع الساحل لخفر السواحل عفوا وتم ضبط 37 كيلو حشيش.
1: يا سلام، يعني هذا آخر ضبطية 37 كيلو حشيش
0: هذه في الأسبوع الماضي، وتم تكريم هذه النقطة تعتبر من النقاط الحصينة ونقاط ذات اليقظة العالية للحس الأمني وأكثر من ضبطية طوال الأعوام السابقة، فمؤشر انتشار المخدرات كبير. لكن أيضا في مؤشر كبير في تنامي وتطور الجهود الأمنية والعسكرية في سبيل القضاء على أو الحد من انتشار هذه الآفة.
1: طيب عميد عبد الله، يتساءل مواطن يقول لك إمكانيات ضعيفة، بس كيف تقدر هذه النقاط فعلا تتعامل مع هذا الآفة؟
0: بخصوص الإمكانيات ما زالت في المستوى الأدنى، لكن أنا أقول المحرك المحفز داخل الشباب الحضرمي أو الباعة الداخلي هو قيامهم بهذا الواجب كواجب ديني، ثم يأتي الواجب الوطني، وهذا ما يحرك هذه الطاقات وهذه الجهود، وبتوفيق من الله قبل كل شيء تتم الضبطيات هذه بهذه الصورة.
1: طيب عميد عبد الله، أنت رئيس أو مدير عام إدارة مكافحة الجمهورية، يعني لو عملنا مقارنة بين حضرموت ساحلا واديا ومحافظة الجمهورية الأخرى المحررة، خطورة الوضع في محافظة حضرموت أو أنه حضرموت تشكل فعلا أكبر كمية من دخول المخدرات ولا المحافظات الأخرى؟
0: شوف عشان نكون نفرق بين الأمر، المخدرات بشكل أساسي تأتينا من محافظة أو من السواحل المحادية لمحافظة المهرة بشكل أساسي. إلى يومنا هذا لم تضبط أي كمية تدخل عبر حضرموت من السواحل، لكن كوجهة أساسية كممر أساسي في الجمهورية اليمنية حضرموت تعتبر هي ممر الأساسي لهذه الكميات المهولة والكبيرة والتي تذهب إلى دول الجوار، تخزن في أماكن معينة في الوديان وفي الصحاري ثم يتم توزيعها سواء كان السوق الداخلية في المحافظات المجاورة ومحافظة حضرموت أو إلى السوق الرسمية وهي مثل المملكة العربية السعودية.
1: طيب عميد عبد الله، يعني على قد يكون أنه ساعدهم هذا الموضوع أنه انتشار خارطة الساحل الحضرمي على ابتداده فعلا وضعف إمكانيات الدولة، أنا لا أقول ليست إدارة مكافحة مشكورا عما تقوم به فعلا تعرضون إلى يعني وفق المعطيات والمعلومات اللي عندي أنه إمكانيات لو حسبناها نحن نقول خليها أقول هنا ممكن 0% مما تعملونه أنتم، يعني أيضا هذا عمل يشكل عائق عليكم في التعامل مع كثير من قضايا التهريب.
0: أول نفهم الأمر في إطاره الصحيح، قضية مكافحة المخدرات ليست جهد محصور على إدارة مكافحة المخدرات، المعني بمكافحة المخدرات في المقام الأول وزارة الزراعة ووزارة الصحة، وأيضا تشترك في هذا الهم الجهات الأمنية والعسكرية. خفر السواحل هو الفلترة الأولى في محاربة مكافحة المخدرات، فمتى ما أحكمنا السيطرة على سواحلنا سواء كانت سواحل حضرموت أو سواحل المهرة والمحافظات الأخرى، الكميات الأخيرة التي ضبطت كانت بالاتجاه العكسي تمام، باتجاه محافظة محافظة لحج في
1: رأس عميرة
0: في رأس العارة،
1: رأس العارة
0: أكثر من ضبطية بكميات كبيرة سواء كانت الشبو سواء كان الهروين الكوكايين، يعني ضبطيات نوعية. فأقول أن خفر السواحل يقع على عاتقها الهم أو الفلترة الأولى في قضية منع دخول هذه الآفة، ثم يأتي دور الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى المنتشرة في مداخل حضرموت سواء كانت برية أو بحرية حتى، فيتم فيها الفلترة الثانية، ثم تأتي دور الأجهزة المختصة وهي مكافحة المخدرات، وقد تكون مشاركة في الجزء الأول بالمعلومات في إبداء خفر السواحل، لكن بدرجة أساسية إحنا كإدارة مكافحة المخدرات نتعامل مع الداخل بشكل أساسي.

0: لو في معلومات للخارج نعطيها خبر السواحل أنه هم المعنيين وهم من يمتلكون مقومات التعامل مع قضايا المخدرات الموجودة وسط البحر. لكن احنا على مستوى البر دور الأساسي، فمتى ما دخلت هنا يبدأ تكون دور الأمن بشكل مباشر، دور مكافحة المخدرات في تعقب ومتابعة ورصد هذه البؤر أو هذه الأشخاص الذين يقومون بترويج المخدرات أو تعذيبها.
1: عميد عبد الله، أنا يعيبنا صراحتك دائما في كل حلقاتك، صراحة أنا أقولها بصراحة يعني أنك صريح. يعني هل أنت راضي عما تحصلون عليه من دعم في هذه المكافحة؟ أنا شخصيا أقول لك وبالمفتوح يعني هو مباشرة، لما نقارن بأخواننا أما أبنائنا في الأخير يعملون في إدارة مكافحة، يعني يعيشون فعلا حالة من القلق والوضع الصعب. يعني هل أنت راضي عن ما تقدمه الدولة المركزية أو السلطات المحلية؟
0: قلتها في السابق وأقولها مجددا، كل ما يقدم من دعم لا يرقى للمستوى الأدنى. صحيح هناك بعض اللمسات وبعض التدخلات وخصوصا الفترة الأخيرة وفي كل المراحل كانت هناك تدخلات طيبة، سواء كان من المسؤولين أو من جهات العليا، لكن لا ترقى للمستوى المطلوب. ما زلت أؤكد أنها لا ترجع للمستوى المطلوب، ولعل في هذا المدخل في حلول احنا وجدناها لهم هي موجودة في القانون، وأنا أود الإشارة لها كونها بتعالج كثير من إشكاليات لدينا. قضايا المخدرات أو في مصادرات، والمصادرات هي المضبوطات سواء أنواع المخدرات، وهذه تتلف بناء على أوامر المحكمة ويتم الإشراف عليها من قبل النيابة وتنفيذ الأمر من قبل النيابة وجهات ذات العلاقة. لكن أيضا يرتبط بهذا الأمر قانون الاتجار والاستعمال غير المشروع عن المخدرات المثيرات العقلية رقم 3 للعام 1993 في مواد تنص مادة 43 على ما أعتقد بمصادرة الوسائل المستخدمة في النقل،
1: السيارات وغيرها
0: لمن؟ للجهة التي تولت ضبطها. صريح، عبارة صريحة، كل القانون ينفذ ما عدا هذه المادة الوحيدة التي تنفذ. وأنا والله أقسم من هذا المكان أنه لو عيدت هذه المضبوطات المصادرة من وسائل النقل وسلاح مصاد كفيلة بمعالج الكثير من الأصول الذي لدينا. يعتب على هذا الأمر، رفعنا الأمر هذا إلى السلطات، إلى وزير الداخلية، إلى أعضاء مجلس الرئاسة، إلى رئيس الجمهورية بنفسي، وإلى يومنا هذا لم نتحصل على يعني البت في هذا الأمر وإيجاد الحلول المناسبة.
1: طيب، وطالما أنك تحدثت وأنا أقولها وكررها، أنت صريح دائما يعني، وهذا صراحة معهودة منك. تفضلت أنه المفترض وحسب القانون رقم 43 الجمهورية المنية أن كل المصادرات من آلة أسلحة نارية، سيارات، مواد مخدرات تتلف أنه تعود إلى مكافحة المخدرات. يشاع بأنه في حضرموت تحديدا أنه هناك يتم مصادرة ما تم مصادرته من المكافحة. لعلك وصلت رسالتك، وصلتي لك يعني تحصلوا على السيارات الغير صادرها ويأخذها له، لن أذكره بالاسم،
0: يعني تصادر من جهات أخرى.
1: لا يعني أقصد في جهات في الدولة مضبوطات تأخذها عليكم
0: المفروض. عشان يكون الأمر واضح، أولا المصادرات هذه أو المضبوطات للتوضيح أكثر تؤول للجهة الضابطة، وليس بالضرورة أن تكون مكافحة المخدرات.
1: حلو.
0: بمعنى من قام بعملية الضبط هو من تؤول له هذه المصادرات.
1: حلو.
0: سواء كانت إدارة مكافحة المخدرات،
1: الأمن،
0: أجهزة قضائية، أجهزة أمنية عسكرية أخرى، حتى جهة الجمار تصادر هذه الجهات. للأسف الشديد اللي أنا أقول يمكن يحسب لمحافظة حضرموت حوالي 40 سيارة تم ضبطها عبر إدارة مكافحة المخدرات، تم مصادرتها حوالي.
1: معلش يا عميد عبد الله، أنا ابن المكلا وأغلب من في المكافحة وما فيهم أنت، حتى علاقتي طيبة بهم وعلاقة أخوي وكل شيء. تشتكون دائما عندكم سيارات، فين تروح السيارات؟
0: أنا قلتها أن السيارات هذه تروح تصرف عبر النيابة لأعضاء النيابة ولجهات تختص بالسلك القضائي، والنادر ما يصرف للإدارة.
1: ليش؟
0: وهذه إشكالية وهذا ما قدمناه. ليش؟ هذا تساؤل احنا رفعنا بمذكرات رسمية إلى وزير الداخلية، وحتى مدير أمن ساحل حضرموت رفع بمذكرة إلى النائب دكتور سامي الخنبشي محافظ حضرموت وعضو المجلس الرئاسي، وبدورنا في دار العام رفعنا إلى وزير الداخلية، ورفعنا ووزير الداخلية رفع الأمر إلى النائب العام، وبدوري في لقاء سابق مع رئيس الجمهورية طرحنا هذا الموضوع. لكن إلى يومنا هذا ما زلنا في كلمة ليش. كلمة ليش يعني ليش ما تفعل هذه المادة والتي ستكون لها بالغ الأثر في تعزيز القدرات ليس على مستوى ساحل حضرموت وإدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت بل على مستوى المحافظات والفروع بالمحافظات كلها بل على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بمكافحة المخدرات ومن باب التحفيز.
1: طيب تسمح لي يدخل في خصوصيتك شوية عميد عبد الله؟
0: تفضل.
1: يقال وهذا معلومة أبغى تأكيدها منك أنه العميد عبد الله اللي راح ودرس وتخصص وجاب قادة وركان ومايستر ما يملك سيارة من إدارة المخدرات
0: كمضبوطات أبدا ما ملكت أي سيارة إلى يومي هذا
1: أيضا إلى الطاقة
0: والحمد لله أنا لا أسعى لأن أمتلك سيارة لنفسي كل مطالباتي للعمل لكن بالأساس بالفترة الأخيرة ولعلكم سمعتم بفترة رئيس الوزراء السابق الأستاذ سالم بريك كانت مرحلة جديدة مع مكافحة المخدرات أو جهود مكافحة المخدرات وضع لها النقاط والحروف الأولى نتمنى أن تستكمل. صرفت لي في هذه الفترة سيارة هيلوكس 2025 في هذه الفترة.
1: طيب أنتم يعني متطلباتكم للتعامل مع هذا الأحداث أكثر من سيارة مهندس عميد عبد الله.
0: أخي العزيز لو تلاحظ حولك كل مدراء العموم لديهم مدراء العموم لديهم سيارات مصفحة.
1: نعم.
0: وأنا قلت لك صرفت لي سيارة هيلوكس ولعل
1: يعني المفترض
0: نفس الاجتماع هذا كان أقر لي صرف سيارة بحكم حساسية المنصب وخطورته يعني مدير مكافحة المخدرات مستهدف من كل الجهات كان الأصل أو كان التوجيه بصرف سيارة مصفحة لكن صرفت لي 2025 ولا ضير في ذلك بقدر ما نحن نطالب بتعزيز الإدارة لمكافحة المخدرات بالإمكانيات قضية أنها تصرف لي سيارة ليست بحل الإشكالية
1: لا لا
0: والله العظيم هو ليس من باب المبالغة أقول بدل من السيارة المصفحة التي بتكلف 400 أو 500 ألف ريال سعودي يصرفوها سيارات أخرى ويوزعها ألف تكون أجدى يعني.
1: الله أكبر. أيضا يعني أنا اليوم في الحلقة بالذات بدخل في تفاصيل إدارة مكافحة في حضرموت وهو الإدارة العامة أيضا يقال أنا أقول لك حس المعلومات توصلنا وقال انه حتى ما عندكم يعني كلفة المحروقات صحيح هذا عميد عبد الله خلينا اليوم نخوض فصل
0: لا, لا لا عشان برضو نكون احنا الشفافية مطلوبة بس برضو بنعطي الناس حقهم
1: وهذا عشان كده نوصل المعلومة صحيحة
0: في فترات في مراحل مكافحة المخدرات وخصوصا في تدخل التحالف العربي في فترات كان في تدخل ممتاز ويشار له ويشكر عليه وحتى السلطات المحلية كان لها بعض اللمسات لدينا لكن كمشكلة قائمة ما زالت قائمة احنا نقول ايش اليوم مخصص بترول في تحسن لكن لا يرجع للمستوى المطلوب يبقى هذا الـ يعني نقطة الحساسة في دعم موجود فيها تحسن موجود لكن ما زال إذا أنه لا يرجع المستوى المطلوب اللي طالب نطالب عبره أن احنا تكون لنا جهود مثمرة ومنع ترويج المخدرات ومنع العصابات هذه كلها فإذا طالبنا بأمر معين أعطيني ما يعين على هذا الأمر ثم حاسب.
1: طيب هذا اتصال السلام عليكم.
2: عليكم محمد
1: حياك الله تفضل معي أخي
2: معك أبو رامي.
1: تفضل يا ولد بسرعه الله يحفظك اتصالات وايد تفضل
2: الموضوع برضه المخدرات الحبوب هذا يا اخي ليش نقول لهم يسمون حبوب يسمون حبوب مستبليات المفروض حب سبليات يحاسبون من هذه كيف يحاسبون هذه
1: طيب
2: حبوب مخدرات
1: ما تسمع راديو ابو رامي ان شاء الله باذن الله
2: تمام
1: شكرا لك. السؤال يوجهك من أصحاب صيدليات
0: خصوص الحبوب المهدية
1: صيدليات
0: وهذه إشكالية تقع بالأساس على عاتق مكاتب الصحة وهيئة الأدوية الأصل أنها تكون تفعل من دورها وتحارب هذا التسرب لهذه الأدوية لكن إحنا بدورنا نتعامل مع هذه القضايا للأسف الشديد من يضبط بهذا الأمر تعتبر مخالف ولا ينطبق عليه قانون المخدرات إلا بعض المواد الأخيرة التي أدرجت في قانون رقم 3 فأصبحت فيه عقوبة لكن ما زالت في الوضع اللي نحن
1: بس يبدو ان عقوبة مخففة 3 شهور اغلاق
0: سنة لا لا فيها الان عقوبة سنة برج بالين نوع من انواع المخدرات او الاريكا يسموها هذا قوتها 300 اصلا ما هي موجودة في السوق الموجودة في السوق عندنا في الصيدليات ممكن تكون قوة 150 هذه تهرب من الهند قوة 300 اليوم ادرجت في قانون المخدرات واليوم في لجنة مختصة من قبل الوزارات المعنية تتدارس موضوع ادراج مواد معينة أو أدوية معينة في قانون المخدرات وفي جداولها التي تحرمها إلى حد معين يعني في تحسن في هذا الأمر لكن إحنا بحاجة إلى إعادة نظرة شاملة لقانون المخدرات بما يتناسب مع معطيات اليوم حتى تدرج فيه فالحبوب هذا مجرد بوجهة نظري، بمجرد إساءة استخدامها فالأصل أن ينطبق عليها قانون مخدرات، السجل 5 سنوات والاتجار 25 للمتعاطي والاتجار 25. أنا برأيي لو طبق هذا القانون على أصحاب الحبوب لكان رادع له.
1: بالضبط. طيب عميد عبد الله، أنت طلقت في حديثك، وأنا صراحة اليوم لدي محاور كثيرة يعني، يعني خصصت الزراعة والصحة، لماذا يعني وزارة الزراعة؟
0: هو القانون قانون مخدرات الاستعمال ينص عن المعني بالقانون هو بدرجة أساسية وزارة الزراعة وزارة الصحة. المخدرات إيش هي؟ نوع يسمى مخدرات طبيعية تزرع أساسا، وأكثر الأنواع اللي يمكن في الفترة الأخيرة انتشرت المركبات الكيميائية أو يسمى لما نرجع لتأصيل أو تعريف المخدرات أو مكونات المخدرات أو أصناف المخدرات أجسام المخدرات، هي 3 أنواع: طبيعية ونصف تخليقية وتخليقية. فأساس المخدرات بدرجة الأساسية الأولى هي أنواع مخدرات طبيعية، فأساس المخدرات تزرع الحشيش. اليوم عندنا تجارب محاولة زراعة الحشيش في وطننا الغالي، تم ضبطها في محافظة الضالع وتم إبطال هذه الزراعة والكشف عنها. في محافظات أخرى يشار أو معلومات أنه في محاولة زراعة الحشيش، في محاولة زراعة الأفيون،
1: وصلنا لدرجة هذه
0: درجة أساسية. فالمعني بالأمر هذا وزارة الزراعة. المكونات الصحية والمكونات هذه الطبية تراكيب الطبية هذه عبرها يتم يسمونها السلايف الكيميائية، يتم عبرها إنشاء أدوية معينة، لكن إذا أسيئت استخدامها تنتج لنا أدوية مخدرة، فمن ما مسؤول عليها في المقابلة؟ وزارة الصحة. فلذلك هم المعنيين الأساسيين في هذا الأمر. إحنا نأتي وزارة الداخلية مثلا مكافحة المخدرات كجزء آخر ثالث أو شريك ثالث في محاربة مكافحة المخدرات.
1: طيب عميد عبد الله، أيضا أنه يعني لو عملنا مقارنة في حجم 2000، أنت أعطيتنا مؤشر الآن 108 قضية، 170 متهم، 22 كيلو حشيش، 9 كيلو شو، 177 تقريبا صانع خمر وأخرى. يعني عملنا مقارنة ما بين العام 2025 والنصف الأول من عام 26، هل في تزايد ولا في انخفاض في جريمة الترويج والتعاطي؟
0: شوف، علشان برضو هالقياس هذا الأمر المؤشرات يحتاج لدراسة مهنية لكن بخبرة، فأقول زيادة الضبطيات وانخفاضها يرجع إلى نشاط إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والعسكرية
1: دون شك، ما بدون
0: صورة مباشرة. أما لو تسألنا عن انتشار المخدرات، المخدرات في انتشار،
1: يعني
0: كرمنا في انتشار، وهذا اعتراف بالمشكلة وليس تهربا منها. المخدرات تنتشر أكثر وأكثر. ليش؟ لأنها عندك ظروف سياسية معينة ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية، كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء تدفع
1: بالشباب، يعني
0: تدفع يعني بالشباب اللي هم ينخرطون، ما بالك أنه فيه عصابات ممنهجة لاستقطاب الشباب وحل المخدرات.
1: سنتحدث عن موضوع العصابة. طيب عميد عبد الله، أيضا موضوع يعني أدخل في صميم حالك الشخصي وحال إدارة، يعني معلومات أيضا تقول أنه أنتم كثر الموقفين عندكم في سجن المخدرات، يعني إذا إذا إذا الحجم السيني يكتفي إلى 80 أو أقل، أنتم عندكم حجم مهول إضافة إلى المحالين إلى السين المركزي، فتضطرون بعض الأحيان، أنا أقول هكذا حسب معلوماتي وأنت المصدر الرئيسي بالنسبة لي، يعني صح هذه المعلومة، أنه تضطرون في بعض الأحيان المتعاطي لأول مرة تجلسون معهم باب النصح وطلقون صراحة لعل وعسى أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نظرا للإصلاح، ثانيا لضيق حجم السجن. تفضل.
0: كنت في اجتماع وأشرت أن سبب تأخير اجتماع في إدارة الأمن السجن الإدارة المكافحة المخدرات، كنا في إطار إعادة تأهيله، وهو هذه من الأشياء اللي تدخلت فيها السلطة المحلية ففي بعض اللمسات يعني تم إحالة 57 بسبة الإصلاحات التي لدينا في السجن إلى السجن المركزي. أخبرني مدير الأمن أن عن جاهزية العنبرين اللي عندي، هل هي جاهزة عشان يتم إرجاع
1: من
0: اللي تم رفعه من السجن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات، والأصل يكون هو في السجن المركزي، لكن السجن المركزي ممتلئ بشكل أو بآخر يعني. ففي اجتماعنا اليوم ذكرت له، قلت له يعني مش أقول أبشرك للأسف والله، قلت له 57 هذول ما بيرجعوا عندي، ما بيرجعوا عندي. ليش؟ لأن السجن قد امتلأ، فتحت السجن قد امتلأ. فقال لي وأنا أبشرك ما برجعهم. فقلت له الحمد لله أنك ما بترجعهم، وأنا جاي بقول لك أن السجن امتلأ. قضية يعني التعامل مع
1: يعني مؤشر على أنه في ازدياد يعني
0: بالزيادة غير عادي. قضية التعامل مع الأول، أن احنا بنقول أن الطاقة الاستيعابية 60 نفر، فتخيل العدد الإجمالي اللي يصل له مكافحة السجناء أو نزلاء التوقيف بمكافحة المخدرات يصل إلى 115.
1: يا ساتر.
0: يعني فوق الطاقة الاستيعابية الدبل.
1: يعني كل غرفة.
0: مما يضطرنا إلى أن غرفة ضابط مستلم بالفترة الأخيرة غرفة ضابط مستلم ساعة مستلم
1: تحول
0: كان فيها 13 شخص موقوف، وهذه إشكالية إشكالية كبيرة وتسبب لنا إزعاج غير عالي. وحتى الإشكالية وين تتوقف امتلاء السجن هذا يفرض علينا توقف العمل الخارجي، مع أننا لا نتوقف لكن مصيبة. هذا يفرض علينا لأنك تحلب بالشخص هذا. هذا لما بتسوي مهمة وتضبط شخص نفر اثنين ثلاثة وين بتحطهم؟
1: يعني
0: ما باقي إلا نأخذهم إلى بيوتنا عفوا عشان نسجنهم هذولا. الجزء الآخر اللي تكلمت به أخ عزيز قضية التعامل، هذا فرض علينا تدخلات أخرى ومعالجات أخرى. طبعا دورنا بدرجة أساسية إصلاح الفكرة من عملناه إصلاح المجتمع
1: بشكل عام، يعني كنا
0: على إصلاح المجتمع وهذول أبنائنا.
1: نعم.
0: فكانت المعمول به في إدارة مكافحة المخدرات أيضا تنسيق كامل مع النيابات مع السلطات الأمنية والمحلية، إن من يتم ضبط عليه القبض عليه في إطار التعاطي يتم احتجازه فترة تأديبية بسيطة ثم يعطى له التعهد بعد استدعاء أهله، وهم باب إعطاء الفرصة له هذا المتعاطي. أما المروج من العيب إن إحنا نعطيه فرصة لأنه مفسد، فلذلك يتم إحالة ملفه إلى النيابة لإعطاء الجزاء الرعاية.
1: طيب عميد عبد الله ما عليك. طبعا عزيز المستمع حلقتنا زي ما تفضل سلفا مع العميد عبد الله الأحمدي المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية اليمنية، وفي إدارة المدير عام إدارة المكافحة في حضرموت. هذا اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضل أخي الماي.
3: معك سالم العماري.
1: حياك الله سالم. تفضل يا سالم.
3: شكرا لك وشكرا لضيفك.
1: الله يحفظك. تفضل يا سالم.
3: كل الجهود التي يبدون أمام هذه الحالة.
1: هذا يا سالم حاملين أرواحهم على أيديهم صراحة يعني.
3: عم. وفي واحد عندنا في بايع عمان قتل كان يكافح برضو المخدرات.
1: أصحاب المكافحة تقصد؟
3: أيوة أصحاب المكافحة.
1: هل هل هل تقصد عدنان عكيشة وغيره؟
3: من؟
1: عدنان عكيشة وغيره؟
3: لا غيره.
1: تفضل حياك الله سالم.
3: أعطيت له أو لأسرته منحت لهم بيت للأسرة موجود عندنا في بايع عمان هنا.
1: حياك الله.
3: من دار الدكتور بحاج ولا فوق تطلع طلعة كده على يدك اليمين وأنت طالع على بغداد.
0: عند المرور السابق.
1: أيوة بالضبط. أيوة.
3: تمام. هذا طبعا نعتبره نحن يعني بدل تبذلوا الجهود او من يخص الامر لهؤلاء لانهم يكونون عرضة للخطر.
1: مش عرضة للخطر نفسهم يا سالم.
3: ايوه. فلذلك احنا نتمنى يعني انه من يهمه الامر تنظر الى هذه الفئة وتمنحهم يعني ما هي سيارات اكثر من السيارات. سيارة شيء قليل
1: يا سالم.
3: أيوة.
1: أنا أزيدك ومسؤول على كلامي هذا لأن مصدري أنا من الإدارة نفسها. ومصدري الأخ العميد عبد الله الأحمدي الآن قدامي هو.
3: أنا سمعت.
1: في تواصل. لا حتى مش الآن، في تواصل دائما أنا بيني وبينه.
3: أيوة.
1: لأن علاقة شخصية طيبة به.
3: أيوة.
1: وبغيره أنه فعلا دائما يشتكون من عدم إيفائهم بسيارات رباعية الدفع، إمكانيات يشتغلوا بسيارتهم الخاصة.
3: نعم.
1: محروقات لا تفي بالمسافات الذي يقطعها رجال المكافحة، أشياء كثيرة سالم.
3: أيوة نعم. طبعا نحن نتمنى يعني من الجهات المسؤولة أن تنظر إلى هذه الفئة.
1: والله يا معلك يا سالم.
3: أيوة.
1: خليك بالله على الخط لأنه بخلي العميد عبد الله داخل معك مهمة جدا مداخلتك. تفضل العميد عبد الله.
0: بالنسبة للشهيد المكافحة فهو الأخ عدنان عكيش رحمة الله عليه، كان نائب مدير مكافحة المخدرات، نائب للعميد فهم محروس أبو زيد.
3: أيوة أيوة خلاص ريد. أيوة قدوا فيه قرابة ما بينه وبين محروس.
1: طيب معلي سالم خلي العميد.
0: فهذا أحد الذي ضحوا بأنفسهم في سبيل مكافحة هذه الآفة وتخليص المجتمع.
3: نعم.
0: ونحتسبه
3: نعم.
0: عند الله شهيد، وإن شاء الله إحنا على دربه سائرون بإذن الله.
3: إن شاء الله ربنا.
0: وإما نصر وإما شهادة بإذن الله. رسالتك للسلطة المحلية أنا أضم صوتي إلى صوتك. والله الأصل مكافحة المخدرات تلقى دعم غير عادي.
3: نعم نعم.
0: لانتشال أولا انتشال وضع الإدارة مكافحة المخدرات من وضع المزر اللي فيه.
3: نعم.
0: وتعزيزها بإمكانيات حتى يتسنى لها القيام بواجبها على أكمل وجه.
3: نعم.
0: وليس الأمر مقتصر على إدارة مكافحة المخدرات بل على كل الجهات المعنية بمكافحة المخدرات. فصوتي مضموم إلى صوتك يعني يتمنى أن يصل إلى الجهات ذات العلاقة أو السلطات المعنية بهذا الأمر. ولا نكرها حقا هناك في تدخل لكن ليس بالمستوى المطلوب.
3: شكرا لك. شكرا. شكرا لك، والله يحفظ الجميع إن شاء الله، يحفظكم ويحفظ الجميع وكل من يشتغل بهذا العمل.
1: شكرا سالم، شكرا لك. أنا أشكر مداخلتك سالم. عميد عبد الله، يعني عطفا على ما تصدق، يعني وصلنا الآن من من من عملية التروية لعملية الزراعة، وهذا صراحة يعني مؤشر عندهم بخطر كبير في ظل الأوضاع التي تعيشها البلد، متفكك بلد دائما في حرب، بلد لا تضبطه قوانينه، يعني أشياء كثيرة. نوصل لعملية الزراعة هذا مصيبة كبيرة.
0: الأمر لا يتوقع،
1: لعله أن يزرع في محلات لا أخرى لا ندري لها عنه.
0: شوف بخصوص المعلومات، في أكثر معلومة لكن أنا أتعامل مع الضبطيات علشان تكون هذه مثبتة. فالزراعة تم إثباتها ومحاربتها من قبل الفرعنة في الجهات المعنية ذات العلاقة في المحافظة التي ذكرتها. لكن هناك أيضا بعد آخر، ضبط أول مصنع لصناعة الكبتاجون الشبو في محافظة المهرة.
1: هذا مصيبة فعلا،
0: هذا أمر آخر. فهناك محاولات أيضا في إيجاد مصانع محلية، لدينا معلومات عن إيجاد مصانع محلية داخلية في المحافظات المحررة وأيضا في سيطرة الحوثي، وهناك ارتباط وثيق ما بين الحوثي وعصابات المخدرات بشكل خاص. في فترة سابقة كانت لدينا بعض الضبطيات لبعض مروجي ومتعاطي مخدرات جلهم، وهذه معلومة قد صرحتها في أحد القنوات الفضائية، جلهم أخذوا دورات ثقافية وعسكرية في صنعاء وغيرها من المحافظات تحت سيطرة الحوثي. وللأسف أنت ملاحظ اليوم التطورات الحاصلة في الحرب وسيطرة الحوثي واقتراب المحافظة من العاصمة عدن، هذا يشكل أو ينبئ بخطر الخلايا النائمة والمتمثل. أنا بقول كمدير مكافحة المخدرات، المتمثل في عناصر الحوثي والمتمثل في المروجين متعاطي المخدرات يشكلوا خطر اليوم علينا إن لم يتنبه لهذا الأمر.
1: طيب جدا ما ذكرته عميد عبد الله، فعلا أنا ناظم صوتي صوتك أنه في يعني الخطر دائما على الشعوب وعلى المناطق، أنه البؤرة داخل المحافظات هذه. طيب هذا يتطلب جهود مش مكافحة خطر على الكل، المفروض يتحول ريو الأمن سواء كان المواطن العادي. لكن هناك مشكلة عميد عبد الله، يعني الإبلاغ ما يتم التعامل معه بسرعة، هذه مشكلة. عندما يبلغ فلان بفلان إنه هذا والله شو، يعني ما في جدية في التعامل، هذا مشكلة أخرى عندي سواء كان مخدرات أو غيرها.
0: قد يكون موجود بصورة معي بصورة أخرى، لكن أنت تخيل كمية العبء الذي يقع على عاتق منتسبي المكافحة، ولو أعطيناه نسبة وتناسب لو خرجنا مهمة مهمتين ثلاث ما نستطيع نغطي منطقة ثالثة.
1: هذا المشكلة،
0: يكون من العدد بسيط وقليل ولا يتناسب مع
1: هذا
0: الأمر. لكن أنت أشرت إن محور أساسي وقضية أن الناس ضروري تشترك في هذا الهم،
1: لازم لازم.
0: أنا طالبت عبر القنوات المجتمعية والقنوات الرسمية في إيجاد وثيقة تخص حضرموت، تخص حضرموت وثيقة توقع عليها كل شرائح المجتمع سواء كانوا من قبائل،
1: لا يصدر في قانون، يصدر قرار،
0: لا لا يصدر مهم تتبناه المجتمع مش السلطة، خلي السلطة.
1: أيوة
0: السلطة
1: أيوة،
0: احنا معنيين بمكافحة لكن نتكلم عن الجانب المجتمعي. وثيقة تتلخص في نبذ هذه الآفة ومن ينخرط فيها وحتى إهدار دمه. اليوم عندنا إشكالية في بعض المحافظات ان احنا تعاملنا مع ضبطية معينة فصار فيها ضحايا، فمن اللي بيقوم مع الضحايا مع الطرف الآخر؟ انت مثلا احنا خرجنا في الديس الشرقية وهذه قضية معروفة لكم سمعتوا عنها، كان عندنا أوامر ضبط قهرية في أحد الأشخاص محكوم عليه بالإعدام هارب من السجن، يعني كل قضية مخدرات. فالأخوة بإدارة مكافحة المخدرات بفرع الديس الشرقية والأخوة بإدارة الأمن بالديس الشرقية تعاملوا مع هذا الشخص وصار فيه ضبط وتم التخلص، لكن في اشتباك آخر،
1: التهاب أخي،
0: في اشتباك آخر وهو أخوه هذا ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه، اشتبك مع القوة هذه وهم أنه صار ضحية في هذا الموضوع أو قتل. الإشكالية وين تظهر؟ لما تجي القبيلة مثلا، الحمد لله أن أقول فيه عقلاء ومن طالب الحق التجأ للدولة وهذا شيء مطلوب،
1: المفروض يكون
0: مطلوب، لكن كان الأولى مثل هذه القضايا كان الأولى أن تكون الوقفة المجتمعية سابقة للأمر هذا. كان الأصل أن الابن هذا يسلم عبر من؟ عبر أهله. من وين تم رصد الشخص هذا؟ خرج من بيته، يعني طوال سنتين ويدخل بيته وينزل ولا حد
1: يتكلم، يعني الأسرة تتحمل هذا
0: الشريكة في الأمر. نعم. لو كانت سلمت ابنها كان الأمر في إطار صحيح
1: فعلا. نعم نعم.
0: فأنا أقول بالوثيقة هذه بتوفر لنا مواجهة في اتجاه آخر يعني.
1: والله بالعكس كنا نأيد قرارك هذا يا دكتور.
0: أتمنى أتمنى أتمنى أنها ترى النور قريبا
1: بإذن الله. طيب عميد عبد الله أيضا عشان نكون منصفين شوي يعني لا. أنا أتذكر في حلقة سابقة معك لعلها في العام 2024 إن لم أكن غلطان جهود بذلتوها أنتم في إلقاء القبض بس عشان نوصل المعلومة للسادة المستمعين في إلقاء القبض على أكبر مهرب مش مهرب يعني خطير في مطار سيئون وتعاملتم على الحالة هذا وتم إلقاء القبض على هذا الشخص وتم تسليمه ولكن للأسف تدخلت أطراف أخرى وتم إطلاق سراحه لعل هكذا القضية يعني فتخيل العامل النفسي لدى هذا الولد أو الرجل أو الضابط اللي كافح هذا الموضوع كيف بتكون؟
0: والله أنت أشرت إلى حوادث سابقة وللأسف
1: أتذكرها إلى الآن
0: حوادث سابقة وللأسف بحسب ما وصلنا من العلم أنه تم التصرف فيها وإخراج من تم إلقاء القبض عليهم خاصة في مطار سيئون
1: وهذا كان صرحت وأنت
0: في مطار سيئون ويتحمل هذا الأمر المسؤولين عليه.
1: كيف ردت فعلها لكم أنتم كرجال مكافحة يعني؟
0: بالنسبة لنا
1: هذا اللي بحث عنه
0: كلها أثرها السلبي علينا لكن إحنا نعرف حدود عملنا فبدرجة أساسية نتعامل إلى المنطقة التي هي محددة لنا ينتهي دورنا الأساسي في عملية الضبط وتسليم الجنائي إلى
1: النيابة
0: هنا ينتهي دورنا فما يتحمل مسؤولية ما بعد هذا المرحلة هم النيابة
1: لكن ما يصيركم كأفراد رجال ضباط وأفراد يعني بالإحباط
0: في إحباط لكن الشباب بيستمروا عارفين ما دامنا أنا أشوف نحن نقول أهل أنا رب بيتي عفوا أنا رب إبلي أنا رب بيتي وللكعبة رب يحميها فمن منطلق هذا إحنا بنسوي واجبنا باتجاه عملنا أهم شيء إنه يكون عملنا في الاتجاه الصحيح ما بعده هم يسأل عنه من عندهم الأمر
1: هذا المشكلة أنا أقصد لأن بس بوصل معلومة إنه العزيز المستمع الكريم عبر أثير إذاعة مكلم برنامج شكاله بس حبيت أوصل معلومة إنه رجال المكافأة حقيقة يعني لما ينجحوا في مهمة وتم إطلاق سراح هذا المتهم من قبل جهات لها مصلحتها في هذا بدرجة أساسية إحباط لكن أشار العميد عبد الله المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية ومدير الإدارة مكافحات في حضرموت إنه أما عملهم إلى حد النيابة فالنيابة هي المتصرف وهذا مسؤولية تتحملها النيابة في إطلاق سراحه وفي محاكمته فأنا أتمنى ربي يحفظ هؤلاء الرجال الصادقين بإذن الله عميد عبد الله يعني خلينا نعود في محور مهم جدا وانا قد اشرت له في الاعلان من يدير الشبكات هذه شبكات تهريب هذا غريبه يعني بالنسبه لنا كمجتمع يمني محافظ وحضرمي التحريري في شبكات الان ظهرت غريبه يعني بالامس واسمح لي بس بالامس ولعلك انت كنت في القاهره تكمل دراستك كان معنا الرايد وضاح مع مدير الاعلام عندكم الضابط محمد البعسي تحدثنا عن إلقاء القبض على شخصية ذات علاقة هي تحمل الجواز تقريبا العماني أو شيء من هالأمور يعني ما معناه أن تم إلقاء القبض عليه في فندق وكان الرجال المكافحة يتبعونه حتى وصل إلى النقطة التي مفروض أن يتم تعامل معه فعلا تم إلقاء القبض فأصبحت الشبكات خارج الحدود يعني هذا مصيبة تفضل
0: هو بدرجة أساسية أنت بتعامل مع جريمة منظمة وعابرة للحدود
1: نعم
0: ففيه يعني تشكيلات داخلية وفي تشكيلات خارجية وترتبط مع بعضها البعض فهي مافيا والمافيا هذا حريص على إيجاد أسواق معينة لها في كل البلدان وعلاقة اليمن بهذا وحضرموت بشكل خاص كان في مجرد ممر إلى أن أصبحت يوم سوق رايج للتعاطي والترويج والإدمان وهذا الإشكالي الشخص الذي ذكرته أخي العزيز أنا أضيف له هذا معمم عليه في القائمة السوداء والمعلومة أساسا هي عبر إدارة العامة لمكافحة المخدرات وتلقتها من الأخوة بمملكة الأخ هذا يحمل الجنسية اليمنية لكن يعتقد أنه باكستاني الأصل ويعتبر من أخطر المروجين
1: هو باكستاني الأصل وعنده الجنسية اليمنية
0: يعتقد أنه باكستاني الأصل بحسب المعلومة
1: لكن هل عنده الجنسية العمانية لأنه هو جنسية
0: عنده جنسية يمنية هو بيدعي انه يمني وانه امه باكستانيه او شيء من القبيل هذا المهم هذا الشخص في دار القائمه السوداء وتم تزويده
1: يعني بالانتربول المطلوب
0: بالضبط تم تزويده لأن انا من الاخوه من الجانب السعودي وتم العمل الى ان تم ضبطه والحمد لله هذه نجاح تسجل في سلم جهود او في جهود مكافحه المخدرات بساحل حضرموت والامر ايضا في تعاون مع اداره مكافحه المخدرات بمحافظه المهره واليوم وضعنا على مستوى المحافظات في حال افضل في قضيه تبادل
1: معلومات
0: وحتى الضبط، حتى الضبط. ففيه شخص ممكن يكون عندنا مطلوب ويضبط في عدن بهذا التنسيق. فلهذا التوضيح، فالعصابات موجودة وهي شبكات إجرامية، واليوم ارتبطت بالجانب السياسي وهي قضية تخادمها الكامل، بل تبعيتها الكامل، مش تخادم، تبعيتها الكامل للميليشيات الحوثية الإرهابية.
1: طيب عميد عبد الله، أحيانا يعني وفق المعطيات وعدة حلقات أدرتها معكم على الغير، يعني أنه وصلت إلى معلومة أنه دائما المهرب يستخدم أسلوب يعني إعطاء الطعم أو أنه الإغراء عندما يتم إلقاء القبض عليه، أو يموه موضوع أنه في حال يعني يستخدم عائلته وهكذا. هذا ما حصل مع من تفضلت بالذكر فيه أنت، اللي هو كان مع عائلته وكان يعني حتى وصلت إلى مساومة خذوا كل ما عندي بس أطلقوا سراحي. تفضل.
0: وبالنسبة لطرق التهريب دائما وديدا عند أصحاب مكافحة عفوا تجار المخدرات، إذا ابتكروا أسلوب وتم كشفه يقوم بتغيير أسلوب آخر. الضعف الشديد لدينا في الجهات الأمنية والعسكرية هو الجانب الأول، عنصر النسائي. ومعروف يعني النقاط العسكرية لما تمر بمرأة غالبا النقاط العسكرية غير مزودة بالجانب النسائي، فيتم إنفاذ هذه الكميات عبر عبر هذه الطريقة. فهم حريصين دائما ما يغيروا. قضية الإغراءات أمر طبيعي وبدهي، هو يبغى ينقذ نفسه بأي طريقة من بأي وسيلة يعني، فبيعرض السيارة هذه بمجرد ما يخرج بيعوضها في صفقة واحد أو في نص صفقة. فلكن إن شاء الله أن الرجال الأمن ورجال الجيش والجهات المعنية نقول إن شاء الله أن الضمير موجود والوطنية موجودة، إلا أنه احنا برضه نعترف في الفترة الأخيرة للأسف احنا ضبطنا بعض من ينتمون إلى هذا الكيان، سواء كان الأجهزة الأمنية أو العسكرية، لكن اسمها العقوبة تنفذ على الجميع والإجراءات تنفذ على الجميع، فلا تعترف ما بين عسكري أو مدني. فمن كل من يضبط أو يضبط في هذه يتم معاقبته أو إحالته للنيابة ثم معاقبته. الناس في هذا الأمر سواسية.
1: طيب ايضا عميد عبد الله، يعني اليوم ما نستغل فرصه واكرر ذلك انه يعني وقتك صار معاد الاول كبرت مهامك وذا. فرصه يلا انه وفقت طلعت معنا اليوم بالعافيه يعني. طيب الله يحفظك. لكن نعود شبكات التهريب ايضا عميد عبد الله، يعني هي داخليه وعابره الحدود، يعني توقع انت من يقف وراها؟ هل فعلا انها شبكات دوليه بارتباط دولي في بؤرة الإيصال، بؤرة توصيل هذه المخدرات إلى كل المناطق؟
0: الدولي موجود، البعد الدولي موجود، وإدارة هذه الشبكة سواء يعني كان دولي
1: نحن دخلنا في هذا الموضوع
0: ارتباطات داخلية. أنت بالنهاية ما تعترف حدود أساسا، هي عابرة الحدود، فما تعترف بأي حدود، ولها ارتباطات داخلية ولها ارتباطات خارجية، وهي مافيا بالأخير، هي مافيا. وقد تكون لها ارتباطات سياسية في بعض الدول مثل ما هو عندنا، لها ارتباطات سياسية لأنها أصلا ممول أساسي لعمليات معينة، ميليشيات معينة. اليوم تستخدم المخدرات كنوع من اللي يسمونه الإدرار المالي اللي يغذي أنشطة هذه العصابات أو هذه الميليشيات.
1: طيب بحكم خبرتك عميد عبد الله، يعني فرضنا جدلا أنه في طرق، طبعا زي ما تفضلت سلفا انه الطرق تتطور وايضا علم المكافحه تتطور، يعني برايك ما هو افضل، يعني يقصدنا في حديثي انه ما هي افضل طريقه تم اكتشافها او طريقه تم اكتشافها من قبلكم انتم اللي خطيره فعلا؟ انت تخيل
0: انه يوم من الايام تم تهريب المخدرات عبر وضعها في اماكن حساسه في جسد، كيف يتم اكتشافها؟ ولعلي يشيد بالجهد والدور الكبير اللي بدلها برضه نورطة عسد الفاي، هي من ضبطت هذه
1: يعني في جسد
0: في شخص، يعني أنا ما أعطي توصيف في أماكن حساسة. طيب تم ربطها طيب وأخفائها. أنت تتخيل
1: خلي معنا عميد عبد الله، ما عليك يعني، هل بس أنا بطريقة أخرى، هل هي عنصر هذا اللي تم إخفاء في الجسد عنصر رسائي أو
0: لا ذكوري؟ عنصر رجالي ذكوري. طيب تخيل الطريقة التي يتم فيها التهريب، يعني أكثر من طريقة ممكن الواحد يلجأ لها. أنت لو تتابع الأخبار، البطاطس فتحوها وهربوا فيها، الرمان فتحوها وهربوا فيها، الدخان فتحوها وهربوا فيها،
1: وسط البشر
0: المواد الغذائية فتحوها وهربوا فيها. بل والله من الأساليب القديمة طفل، وهذه كانت نشرت في أحد القنوات السعودية، طفل ميت تماما، جثة هامدة، ففتحوا بطنه وشقوا ونظفوا أحشاءه ووضعوا كمية كبيرة من الكوكايين. ولم يكتشف أمره إلا أنهم شكوا في حالة الطفل كان لا يتحرك.
1: لا يتحرك.
0: فلما فحصوا وجدوه ميت ومع مرأة. فلما فتحوا عن شقوا عن بطنه وبمجرد ما فتحوا شقوا الثياب ابتان الخياط يعني ففتحوا جسده استخرجوا منها أسماء. فهؤلاء يعني ما يتورعون عن إيجاد أي طريقة. أهم شيء تضمن لهم تهريب هذه المخدرات. فإحنا في حرب في سجال يعني هم بيطوروا وإحنا بنطور. بل نحن قدراتنا بسيطة. فالأصل كل النقاط العسكرية وكل بل إمكانيات مكافحة المخدرات ستتوفر لنا أجهزة الكشف عن المخدرات ستتوفر لنا كلاب بوليسية. وهذا كله معلوم كله مرتبط بالحس الأمني لدى العسكري والمعلومات المسبقة وتوفيق الله قبل هذا كله.
1: طيب العملية هذه فيها استخدام الجسد البشري يعني وفق معطيات معلومات أتتكم ولا لا فعلا في توفيق زي ما تفضلت عميد عبد الله أن حين توفيق يكون العامل الأساسي في نجاح المخدرات؟
0: أولا ممكن يكون الحس الأمني. بعض الأحيان الحركات اللي بيبديها الشخص يعني تحس أنه مرتبك هذه كلها مؤشرات تستدعي العسكري إلى أنه يقوم بعملية التفتيش الدقيق. يعني هو أنت ممكن تمر في نقطة بيشوف على العلامات العسكري هو ممكن يدرسها حتى وأساسا كل العسكري يدرسها. وإحنا في دوراتنا اللي بنعطيها كل النقاط العسكرية نعطيهم بعض العلامات التي تظهر في الشخص اللي ممكن يكون بيهرب معه شغلات مثل التعرق عدم الاتزان الشغلات هذه كلها. فالعسكري عنده فكرة نوعا ما فبيلاحظ هذه المؤشرات فمجرد ما تظهر مؤشر من هذه المؤشرات يقوم بعملية التفتيش الدقيق. هذا كان أصلا من عناصر تم ضبطهم سابقا فشافوا منه الارتباك هذا فتشوا حصلوا معه هذه الكمية المطروحة في الماء في المكان الحساس.
1: لا حول والله شيء يؤسف له. طيب عميد عبد الله أيضا يعني أحيانا وهو معروف أنه الشباب دائما هم الضحية أو الفئة المستهدفة أحيانا يكون ضحية لتجربة فضول. تعال يا فهيم بنخزن اليوم خزننا إيش رأيك تجرب هذه السيجارة ومنه شغلات هذه وصل إلى درية الإدمان. يعني ما هي الطريقة فعلا انه كيف نحصن ابنائنا من هذا الموضوع يعني؟
0: اولا نحن نرجع لاسباب انتشار المخدرات ولعل هذا الكلام كرر لكنه بيؤدي رسالة يعني درجة اساسية هي ضعف الوازع الديني. درجة اساسية البعد عن الله يجعل الانسان فريسة لكل الحيل الشيطانية. الامر الاخر اصدقاء السوء درجة كبيرة الانفتاح الحاصل ويضاف الى عصابات وانتشار عصابات المخدرات ويضاف الى الجات وما إلى ذلك. هذه الجات مصنفة عالميا الشجرة الجات مصنفة عالميا نوع من أنواع المخدرات واعتبارات معينة في اليمن وبعض الدول الأفريقية لا تصنف ولعلها اليوم هي طريق أساسي للتعاطي والدخول إلى المخدرات بشكل عام. يعني فمعرفتنا الأسباب هذه هنا تبدأ ممكن نفكر في قضية كيف نعالج هذه المشكلة. معالجة هذه المشكلة ليست متوقفة على الشخص نفسه ولا على الدولة نفسها يعني أكثر من جهة ممكن تشارك في هذا الأمر. أولا الأسرة الدور الأكبر في جانب هذا. أنت تخيل الشخص أن الابن يجلس إلى الساعة 3 بالليل 4 بالليل في خارج البيت. تخيل البنت بتروح وبتجي على هواها. تخيل الولد والبنت عندهم جوالات وبكامل حريتهم وهو ليس نحن مش ضد أن لا. يعطى له جوال
1: بس في تقييد
0: في تقييد الأمر هذا
1: معقولة.
0: أكثر ما يتم ضبطهم عندنا ويفتش فيهم جوالهم هذه والله رسالة للآباء والأمهات
1: يا سلام.
0: أكثر ما يتم ضبطهم لديهم للأسف الشديد هذا كله محلي يعني
1: بالعكس أنا أقول لك دائما صراحتك تعبنا
0: أكثر ما يضبطوا في جوالاتهم في أثناء التفتيش وفق الإجراءات القانونية بعد بعد استخراج أمر تفتيش الجوال والله شيء يندى له الجبين. أول العلاقات اللي موجودة ما بين الشباب والشابات والله بل حتى التعاطي يعني مثبت على نفسه أنه يتعاطى مع مرة مع بنت مثبت على نفسه يعني هذا الجوال لو استخدم في النيابة يدينه
1: مصور
0: سواء كان جلسة أو حتى يروج فيها بيدينه بيحط لكن الشاهد الجوال هذا اليوم مصيبة لأنه يعتبر اليوم صاحب. فأكثر من ممكن تدخل الأسرة نقول لها دور الأخوة الدعاة الأخوة الخطبة المدرسين المناشط الاجتماعية أقول المؤسسات الأخرى شباب الرياضة التربية والتعليم يعني الكل يقع على عاتقه دور في قضية تحصين أبنائنا من وحل من
1: الوقوح وحل المتابعة. طيب عميد عبد الله قبل السؤال الأخير يعني تخيل أنه أحيان الأب مع قضيته الكبيرة هو يعتبر نفسه رجال يعني ينصح من قبل جهات معنية إدارة مخدرات الأمة يا أخي لو تكرمتوا راقبوا تلفونات جوالات جوالات ابنائكم، يقول لك ايش ما عندي ثقافه يا ابنائي. يعني هذه مشكله كبيره. انا شخصيا يعني خليني اقولها على هواء، يعني وقفت على كم قضيه في جوال، تخيل، على اعتبار انه صحبه وقرب يعني نصلح في موضوع، فعلا شيء يؤسف له انه تحصلنا الاب عقله مقفل. ايش انا عندي ثقة في عدم ثقة في ابنائي؟
0: بالاخير هو اللي بيدفع الضريبه، بالاخير هو
1: كيف يعني تقنع هذا الشخص
0: بيتضرر. شوف بالنسبه لنا
1: معلش عميد عبد الله، بس الشيء بشيء يذكر، يعني تخيل انه احيانا اب، ولا للاسف اقول والله العظيم للاسف، هذا مجتمعنا احنا في الحضري وفي المكلا، مو قادر يدفع اجار بيت راتبه 60,000، ابنه عنده جوال قيمته 2,000 سعودي، عنده دراجة نارية، يا أخي تعال اسأل ابنك حتى 2,000 جبته، يقول له عكس صاحبي. طب من هو صاحبك؟ إذا أنت وصلت بالعكس، وصلت لدرجة أنه يقول لك يا أخي رجاله، كيف تعلق لهذا الموضوع؟
0: والله شوف بالأمس كان معنا لقاء بعد صلاة العشاء، وهذا يعني جهد جديد،
1: أنا أقول والله بحرق على الهواء،
0: الله يحفظك. كان لدينا يعني محاولة، بدأنا بمشروع جديد في قضية الجلوس مع عقال كل حارة، كل حارة إلى بستوى هذا، فجلسنا مع الشيشان لو أذكرها وما أدري إيش، هي حارتين جلسنا أمس معهم وتناقشنا هذه الأمور، والله نفس الكلام الذي ذكرته أنت، نحن حطيناهم أمام مسؤولياتهم. يا آبائي، يقع على عاتقكم المسؤولية الأولى، المسؤولية الأولى في وقوع أبنائكم أنهم لقمة سائغة لهذه الأمور كلها. فعلى ما ذكرت في من الآباء، في من الآباء يكون رده هكذا، لكن أنت بتقيم عليه الحجة، أقلها أنت تبلغه، إحنا يعني معنيين بإيصال الرسالة، قضية أنها يأخذ بها ما يأخذ بها هذا راجع له في النهاية.
1: أنا لأن الوقت خلص لنا عميد عبد الله، أنا أتكلم من منطق أنه للأسف يعني هل وصلنا نحن الحضارم إلى هذه الدرجة؟ هذه مصيبة
0: والله. البعض موجود لكن لا مش كل الحضارم، إن شاء الله هو في طيب. الحضارم خير ما زال.
1: خلينا نحط آخر سؤال في دقيقة واحدة يا ريت بس، المدمن هو ضحية، كيف تعانوا معه أنتم؟
0: درجة أساسية ذكرناها أنه نحاول إيصال يعني التأديب، وأيضا التعامل مع مستشفى النهاء كونها المتاحة، لكن الجميع ما يستطيع أنهم يروحوا بعلاج خاص، ولكن البعض يستطيع ذلك، فهذا نوع من المعالجات. أيضا استهدافهم بالتوعية الدينية والنفسية، واليوم معنا برنامج كان عندنا في السجن الإدارة ودشناه في قضية نسميها نحن في ذلك مخدرات الرعاية اللاحقة، فكيف نتعامل مع النوعية من هذه، لكن بما هو متاح من إمكانيات، ولا الأصل تكون فيه جهات معنية ويعني جهات مختصة في هذا الجانب.
1: طيب. نحن عميد عبد الله أبشرك أن إذاعة المكلة دائما برامجها غير شغالها، أن فاتحة برامجها للإصلاح ذات البين، إصلاح المجتمع، وبإذن الله نتمنى منك شخصيا من إدارة المكافحة في المحافظة أنه يعطونا كل جديد، لأنه من حقكم علينا نحن كأعلام إظهار ما تقوم بهذه الإدارة رغم الإمكانيات الضعيفة
0: بإذن الله.
1: عزيزي المستمع المستمع، في الأخير لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل للعميد عبد الله، العميد الركن عبد الله الأحمدي، المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجمهورية ومدير مكافحة في حضرموت، على تفضله مشكورا، أتى إلينا وكان صريحا في حديثه وعهدنا منه ذلك. الشكر موصول للعزيز وسام عمر جابر مخرج ومنفذ الحلقة، أيضا الشكر موصول للعزيز عبد الرحمن سقاف من إدارة الإعلام جديد. تحياتي أنا في مخربة، نلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله الأسبوع القادم، دمتم في حفظ الله.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. مجلس الوزراء يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات. وزير الصحة يوجه بالاستمرار في رفع جاهزية المستشفيات وتعزيز مخزون الطوارئ وبنوك الدم. قيادات حكومية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية تقدم واجب العزاء للوكيل الجيلاني في وفاة نجلة. مكافحة المخدرات تضبط مروجا للحشيش، وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1830 جراما. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء أمس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في ضوء التصعيد العسكري الخطير والمتسارع الذي تمضي فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. ووقف المجلس أمام سير العمليات العسكرية في عدد من الجبهات والمحاور ومستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية الناجمة عن التصعيد الحوثي الإرهابي وموجات النزوح الجديدة والإجراءات الحكومية المتخذة في الجوانب الإنسانية والخدمية والصحية والتموينية والاقتصادية بما يضمن عدم التأثر للمواطنين. وأقر مجلس الوزراء على ضوء التقارير والإحاطات المقدمة من الوزراء المعنيين عددا من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات الراهنة ومتابعة تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المختصة، بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومواجهة تداعيات التصعيد. وأكد المجلس التزام الحكومة بتنفيذ ما يترتب عليها من مسؤوليات في ضوء مخرجات وتوجيهات اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة الرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز الجاهزية وتوفير أوجه الإسناد اللازمة للقوات المسلحة والأمن والمرابطين في مختلف الجبهات، مترحما على أرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الحوثية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على رعاية أسر الشهداء والوفاء بحقوقهم وتوفير أفضل سبل العلاج والرعاية للجرحى. وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح قيادات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمرافق الصحية بالاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات والمرافق الصحية في ظل التطورات الميدانية وتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد الوزير بحيبح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأوضاع الإنسانية والصحية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الطوارئ الحالية والمستقبلية، مشددا على أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية في المستشفيات والمرجعية ومراكز الطوارئ، ومواصلة متابعة عمل غرف العمليات والعناية المركزة والطواقم الطبية والتمريضية والخدمات الإسعافية. كما وجه الوزير برفع مستوى التنسيق بين الوزارة ومكاتب الصحة والسلطات المحلية وإدارات المستشفيات، وتفعيل خطط الطوارئ وخطط الإسناد والإحالة الطبية، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بنظام المناوبات بما يكفل توفير الخدمات الصحية على مدار الساعة، خصوصا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات. وفي السياق ذاته، دعا وزير الصحة إلى تعزيز مخزون بنوك الدم في المستشفيات والمراكز الطبية، ورفع مستوى التنسيق بين بنوك الدم ومراكز نقل الدم والجهات الصحية ذات العلاقة، باعتبار توفر الدم ومشتقاته أحد الاحتياجات الحيوية لإنقاذ حياة المصابين والمرضى في الظروف الطارئة. قدمت قيادات حكومية وعسكرية وأمنية وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ووكلاء محافظة حضرموت وقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وعدد من مديري عموم المديريات ومشايخ ومقادمة القبائل والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية وجموع من المواطنين واجب العزاء والمواساة لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله، وذلك خلال مجلس العزاء الذي أقيم عصر أمس السبت بمدينة المكلا لاستقبال المعزين. وتقدم المعزين وزير الإدارة المحلية المهندس بدر بسلمة إلى جانب عدد من القيادات المدنية والعسكرية والأمنية وعدد من المشايخ والمقدمة والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية وجموع المواطنين الذين عبروا عن خالص تعازيهم ومواساتهم للوكيل الجيلاني وأسرته. سأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقير بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأعرب وكيل المحافظة الجيلاني عن بالغ شكره وعظيم تقديره لكل من قدم له ولأسرته واجب العزاء والمواساة سواء من حضر إلى مسقط الرأس الفقيد في حوطة الجيلاني بمديرية الضليعة أو من شارك في مجلس العزاء بمدينة المكلا أو من تواصل معه هاتفيا أو عبر مختلف وسائل التواصل، مؤكدا أن هذه المواقف الأخوية الصادقة كان لها بالغ الأثر في التخفيف عن من مصابهم. سأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء ولا يريهم مكروها في عزيز لديهم. الخبر الأخير في هذه النشرة: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من ضبط مروج للمواد المخدرة في منطقة فوة غرب مدينة المكلا متلبسا أثناء محاولته تسليم كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1830 جراما 30 جراما. وأوضح نائب قائد قوة المهام المساعد عماد بن سلمان أن العملية جاءت عقب تحريات ورصد أمني مكن من تحديد هوية المتهم ومتابعة تحركاته قبل ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وبإذن من النيابة المختصة نفذت قوة المهام بمشاركة العنصر النسائي عملية تفتيش لمنزل المتهم أسفرت عن ضبط كمية إضافية من الحشيش المخدر إلى جانب شوالات تحتوي على أحجار يشتبه باحتوائها على خام الذهب. وأكد المدير العام لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبدالله أحمد الأحمدي أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة مروجي ومتاجري المخدرات وتجفيف مصادرها، مشيدا بيقظة وجهود قوة المهام والتحريات والتزامها بالإجراءات القانونية. وأشار العميد الأحمدي إلى استمرار عمليات الرصد والتحري والملاحقة بالتنسيق مع النيابة والجهات القضائية المختصة بما يعزز حماية المجتمع والحد من انتشار آفة المخدرات. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس الوزراء يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطور. وزير الصحة يوجه بالاستمرار في رفع جاهزية المستشفيات وتعزيز مخزون الطوارئ وبنوك الدم. قيادات حكومية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية تقدم واجب العزاء للوكيل الجيلاني في وفاته. مكافحة المخدرات تضبط مروجا للحشيش وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1830 جراما. وبتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها زميل سالم محروس ومن منفذها على الهواء مباشرة زميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 5:25 أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع عبد الرحمن الحداد في

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة، تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل، تأكدوا من أمان المنطقة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

هل سبتمبر المجد فجر الحرية والعزة والكرامة ليحكي ملحمة البطولات والتضحيات والقيم السامية التي تحكي ذاكرة شعب انتفض على الكهنوت وثورة وطن كسر قيود الإمامة وأسقط عرشها وفتح لليمنيين أبواب الجمهورية والحرية والحياة؟ في سبتمبر انتصر اليمنيون على حكم أراد أن يجعل الوطن ملكا والوطن تابعا والسلاح وسيلة لإدامة الكهنوت والاستبداد. واليوم وبعد عقود من ذلك الانتصار يعود اليمنيون إلى ذات المعركة، وإن اختلفت الوجوه وتبدلت الشعارات فميليشيات الحوثي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض مشروع سلالي بقوة السلاح، فيما اليمنيون يدفعون من أمنهم ودمهم وقوتهم ثمن التمسك بوطن يتسع للجميع. ومن بين أنين الأمهات ودموع الثكالى ووجع النازحين وصوت الجوع يعلو صوت سبتمبر دائما وأبدا، لا عودة إلى الكهنوت ولا قبول بحكم الميليشيا والاستسلام لمشروع يريد اختزال اليمني في جماعة وسلالة وشعار. وكما دحر اليمنيون أئمة الكهنوت بالأمس سيدحرون ميليشيات الحوثي اليوم، وكما انتزعت الجمهورية مكانتها من بين براثن الإمامة ستنتزع الدولة مكانها من بين براثن الانقلاب. إنها حكاية سبتمبر التي لم تنتهي، ثورة تتجدد في الوعي والإرادة تتوارثها الأجيال، ووعد يردده اليمنيون في كل عام، لا للإمامة بالأمس ولا للحوثي اليوم ولا لأي مشروع ينتزع اليمن من اليمنيين. فسبتمبر شهر الانتصارات وشهر كسر القيود وشهر الجمهورية التي ولدت من إرادة الشعب، ومهما اشتدت المحنة ومهما طال ليل الحرب سيبقى اليمنيون أوفياء لثورتهم متمسكين بجمهوريتهم ماضين نحو يوم تطوى فيه صفحة الانقلاب ويعود فيه اليمن دولة لكل أبنائه، لا ملكا لميليشيا ولا ساحة لكهنوت.

الأعزاء المستمعون، في هذه الحلقة نتناول رهانات ميليشيات الحوثي الخاسرة أمام وحدة القرار وصمود وتلاحم المؤسسة العسكرية والأمنية المستمدة من روح ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومن الزخم والإرادة الشعبية. كما نسلط الضوء على النجاحات في مواجهة تهريب السلاح والمخدرات ومحاولات الميليشيات صناعة انتصارات وهمية عبر الشائعات، في مقابل توحد الجبهة الإعلامية للحكومة الشرعية وتنسيق مصادرها لكشف زيف تلك الادعاءات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، رهانات متكررة خاسرة تخوضها ميليشيات الحوثي لفرض مشروعها الانقلابي في مواجهة المؤسسة العسكرية والأمنية التي تتمسك بوحدة القرار وتستند إلى عقيدة وطنية تشكلت من روح ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. وعلى امتداد سنوات الحرب أثبتت المؤسسة العسكرية والأمنية قدرتها على الصمود في مواجهة كل محاولات الميليشيات لإضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها، لتبقى وحدة الصف والانضباط العسكري عنوانا في مواجهة مشروع يسعى لفرض واقع بقوة السلاح. وفي الميدان تتقاطع جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المجتمع ومواجهة التهديدات، فيما يظل استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ حضورها هدفا يتقدم على الحسابات الضيقة باعتبار الدولة إطارا جامعا لكل اليمنيين. في كل مرة تراهن فيها ميليشيات الحوثي على تفكيك الصف الوطني أو إحداث الانقسام داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، تصطدم بحقيقة أكثر صلابة أن وحدة القرار وتماسك القوات المسلحة والأمن يمثلان خط الدفاع الأهم عن الدولة ومؤسساتها، وأن سنوات المواجهة لم تنجح في إسقاط هذه المؤسسة أو انتزاع دورها الوطني. منذ أن اختارت ميليشيات الحوثي طريق الانقلاب على مؤسسات الدولة، دخل اليمن مرحلة قاسية من الصراع تحولت خلالها المدن والقرى إلى ساحات مواجهة، وتضررت البنية التحتية والبنية المؤسسية للدولة، فيما ظلت الحاجة إلى جيش وطني وأجهزة أمنية موحدة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. برزت أهمية وحدة القرار العسكري والأمني باعتبارها عنصرا أساسيا في إدارة المعركة وحماية الجبهة الداخلية. فالمؤسسة العسكرية والأمنية اليوم تطلع بمسؤولية وطنية تتصل بحماية المجتمع والوطن من كل المخاطر التي تتربص بها، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثية. فرهان الحوثيين على الانقسام ليس جديدا، فمنذ بداية مشروعهم الانقلابي حاولوا تقديم أنفسهم باعتبارهم بديلا عن مؤسسات الدولة، وسعوا إلى بناء تشكيلات مسلحة موازية وإضعاف المؤسسات الرسمية وفرض واقع جديد بالقوة. لكن التجربة أثبتت أن الميليشيا مهما امتلكت من أدوات القوة لا تستطيع أن تحل محل الدولة، ولن تكون بديلا عن مؤسسات وطنية تستمد شرعيتها من القانون والدستور وإرادة المجتمع. إذ تستمد هذه الرؤية جذورها من الذاكرة الوطنية اليمنية ومن روح ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، اللتين ارتبطتا في الوعي الوطني بمفاهيم التحرر والجمهورية والاستقلال وبناء الدولة. فثورة سبتمبر لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، ارتبطت بمواجهة الحكم الإمامي المتخلف والمستبد وإقامة النظام الجمهوري، بينما جسد ثورة أكتوبر مسارا وطنيا للتحرر من الاستعمار واستعادة القرار الوطني.
1: بلادي وحيك فلتسلمي، وما عشت

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ظلت محاولات تهريب السلاح والمخدرات إلى ميليشيات الحوثي واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الواقع اليوم، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإطالة لأمد الحرب وتعزيز لقدرة الميليشيات على ممارسة العنف وفرض مشروعها الانقلابي. لكن المعادلة لم تعد كما كانت، فمع تشديد الرقابة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية وتكثيف عمليات التحري والملاحقة، حققت الأجهزة الأمنية والعسكرية نجاحات متتالية في اعتراض شحنات الموت المتوجهة إلى الحوثي وكذا الصادرة منه، وإفشال محاولات كانت تستهدف إيصال الأسلحة والمواد المخدرة إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. هذه النجاحات تعد جزءا من معركة أوسع لحماية اليمنيين من شبكة معقدة تستفيد من استمرار الحرب والفوضى، وتسعى إلى تحويل الأراضي اليمنية إلى ممرات لتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الأنشطة غير المشروعة. إن النجاحات التي تحققها الأجهزة العسكرية والأمنية في ضبط المهربين والشحنات غير المشروعة تمثل رسالة واضحة وانتصار كبير في معركة استعادة الدولة وخنق ميليشيات الانقلاب، وأن المنافذ والطرق لن تكون مفتوحة أمام تجار الحرب وشبكات الجريمة. فالذي ينقل السلاح ليس بالضرورة هو المستفيد الأخير منه، والذي يحمل المخدرات قد يكون مجرد حلقة في سلسلة أكبر. ولذلك فإن التعامل مع الظاهرة باعتقال المهرب فقط لا يكفي ما لم تتواصل التحقيقات لكشف الشبكات التي تقف خلفه ومسارات التمويل والنقل والتخزين والتوزيع. وهنا تبرز أهمية العمل الأمني الاحترافي، والذي كانت فيه المؤسسة العسكرية قد المسؤولية والاقتدار. فمع كل شحنة يتم ضبطها تتراجع قدرة تلك الشبكات على إيصال ما تحاول تمريره، ومع كل مهرب تتم ملاحقته وضبطه تضيق مساحة الحركة أمام الميليشيات وشبكاتها التخريبية. فالسلاح المهرب قد يتحول إلى صاروخ أو طائرة مسيرة أو وسيلة أخرى تستخدمه الميليشيات الحوثية لاستهداف المدن والمنشآت والمواطنين، بينما المخدرات المهربة التي تقف وراء تهريبها شبكات التهريب الحوثية المرتبطة ارتباطا وثيقا بشبكات التهريب الإقليمية قد تجد طريقها إلى الأسواق والأحياء مستهدفة المجتمع، بما يترك آثارا اجتماعية وأمنية عميقة. وبالتالي فإن كل عملية ضبط ناجحة ليست مجرد رقم يضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية، بل هي حماية لأرواح ومنع لجريمة وإغلاق لمسار كان يمكن أن يتحول إلى مصدر خطر على المجتمع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تحاول الميليشيات الحوثية تعويض ما تخسره على الأرض بمعارك إعلامية تدار عبر الشائعات والأخبار المضللة، فتعلن انتصارات لا وجود لها، وتتحدث عن سيطرة لم تتحقق، وتروج لانهيارات في صفوف خصومها في محاولة لصناعة صورة مغايرة للواقع. ليست الشائعة في خطاب الميليشيات الحوثية مجرد خبر غير دقيق، بل تحولت إلى أداة ضمن حرب نفسية تستهدف المواطن قبل أن تستهدف الخصم، وتسعى إلى إرباك المجتمع وزرع الخوف والتشكيك في الأخبار الحقيقية، وإحداث حالة من البلبلة تربك المتلقي وتجعله أمام سيل من الروايات المتضاربة التي تستهدف الإجماع وشق الصف. وفي الواقع اليمني، حيث يعيش المواطن تحت ضغط الحرب والأزمات الاقتصادية والمعيشية، تصبح الشائعة أكثر خطورة، لأنها تجد بيئة مثقلة بالقلق والخوف، وتنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستفيدة من رغبة الناس في معرفة ما يجري في الميدان. وتدرك ميليشيات الحوثي هذه الحقيقة، فهي تلجأ إلى ضخ روايات إعلامية متتابعة عبر آلتها الإعلامية، خصوصا عند وقوع تطورات ميدانية لا تخدم خطابها، فتحاول تحويل الخسارة إلى انتصار، والتراجع إلى إعادة تموضع، والضربة إلى إنجاز، والارتباك إلى خطة مدروسة غير مهنية دقيقة، وبثها عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر بشكل واسع وتنشط عبرها الآلة الإعلامية للميليشيات الحوثية، والتي أصبحت اليوم مفضوحة بفعل ندية وقدرة الإعلام الوطني وواحديته في مواجهة الزيف والوهم الحوثي، والذي بات قريبا من نهايته ولفظه إلى غير رجعة، لينعم اليمن واليمنيين والإقليم والعالم من شروره وويلاته.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت زاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله أباني أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقول هذا لا تعين عليه شيطان رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بزنا يقابل
1: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضاحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في السادسة أنتم على موعد مع برنامج مسامع ثقافية. إلى ذلك الوقت وذلك الحين، تبقون مع محمد الكحلوي في مشاحية أمة القرآن.

إذاعة المكلا تقدم. مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية.

توجه مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا نحو إيجاد بنية تحتية للتخطيط الاستراتيجي للسنوات الثلاث القادمة، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة يخطوها المركز لأول مرة من أجل تحديد الخيارات والملامح الاستراتيجية للعمل المستقبلي الجديد للمركز على أسس وخطوات جديدة ذات أبعاد استراتيجية علمية ومنظمة. وما يميز هذا التوجه المهم للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا أنه أشرك الرأي العام الحضرمي في هذا التوجه المذكور، على اعتبار أن المتلقين توجه لهم رسالة المركز التاريخية والثقافية، وتجب معرفة آرائهم فيما يقدم لهم وما يرغبون في تقديمه لهم مستقبلاً.

يعد الفنان الفقيد عمر غيثان أحد رواد الغناء والموسيقى في حضرموت. والفنان غيثان من أبناء غيلبة وزير، وقد عرف بكونه مثالا للفنان والإنسان الصابر والمخلص لرسالته الفنية. الفنان المخضرم الغدير عمر غيثان شارك في العديد من المحافل الداخلية والخارجية، وتم تكريمه في مسقط رأسه. وقد أتحفنا الفنان عمر غيثان صاحب الصوت الرقيق بروائع غنائية من قبيل يا نود نسنس، من قدى العربان خبرنا، يا سارح البكرة، إلى أحبابنا سلام. توفي الفنان عمر غيثان في شهر يوليو عام 2024 للميلاد.

المسمع الثالث، مركز حضرموت للدراسات التاريخية للتوثيق والنشر، ينفذ مشروع التخطيط الاستراتيجي.

يعكف مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا على تنفيذ مشروعه الخاص الذي أطلق عليه مشروع التخطيط الاستراتيجي، والذي يهدف إلى تحديد الخيارات والملامح الاستراتيجية للمركز للفترة ما بين عام 2027 حتى عام 2030 للميلاد. ومن أجل إشراك الرأي العام الحضرمي في المساهمة في وضع الخيارات والملامح الاستراتيجية المستقبلية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، طرح المركز استبانة دعا فيها الرأي العام في حضرموت ساحلا ووديا إلى تعبئة هذه الاستبانة للمشاركة في بناء الملامح الاستراتيجية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية للأعوام القادمة.

المسمع الرابع، مؤسسة حضرموت لخدمة التراث تهنئ نجلاء شمسان بمناسبة حصولها على جائزة أفضل المتاحف التراثية الشخصية.

تقدم مجلس إدارة مؤسسة حضرموت لخدمة التراث بمدينة سيئون بخالص التهاني والتبريكات للسيدة الفاضلة نجلاء شمسان بمناسبة نيلها جائزة أفضل المتاحف التراثية الشخصية عن متحف البيت اليمني للموروث الشعبي في مديرية التواهي بمحافظة عدن. وأعرب رئيس المؤسسة الأستاذ حسن باحشوان عن اعتزازه بهذا التكريم المستحق، مشيدا بالجهود التي تبذلها نجلاء شمسان في حماية الموروث الشعبي اليمني وصون التراث الأصيل وتعريف الأجيال به، وأكد أن هذا الإنجاز يمثل تقديرا للجهود الفردية والمجتمعية المبذولة في مجال حفظ التراث والمتاحف الشخصية وإسهامها في تعزيز الوعي بالهوية الثقافية للبلد.

والآن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حصاد المطابع. وأول إصدارات المطابع لهذا الأسبوع كتاب الزعيم أبو بكر بن شيخ الكاف صانع السلام، تأليف الأستاذ الباحث جعفر محمد السقاف والأستاذ علي بن أنيس الكاف. ويتناول الكتاب السيرة الذاتية العطرة والمباركة للشيخ أبو بكر بن شيخ الكاف صانع السلام ورجل الأعمال والبر والخير والإحسان والتنمية في حضرموت كافة والمهجر الحضرمي. أما الإصدار الثاني فهو بعنوان قصة ملكة سبا، تأليف الدكتور زاهر رياض. أما الإصدار الثالث فحمل عنوان كنوز من حضرموت للباحث حسن باحشوان، والكتاب يجمع ويوثق معلومات رائعة عن الفضة والحلية الحضرمية، وقدم فيه معلومات ثرية توثق لهذا الجزء المهم من التراث الحضرمي.

بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. هذه تحيات خالد سعيد مترك من الإعداد، سالم بلقدي من الإخراج، مادلينا باكود من التقديم.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. عقد مجلس الوزراء أمس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في ضوء التصعيد العسكري الخطير والمتسارع الذي تمضي فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمرافق الصحية بالاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات والمرافق الصحية في ظل التطورات الميدانية وتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. دعا وزير الصحة إلى تعزيز مخزون بنوك الدم في المستشفيات والمراكز الطبية ورفع مستوى التنسيق بين بنوك الدم ومراكز النقل الدم والجهات الصحية ذات العلاقة باعتبار توفر الدم ومشتقات أحد الاحتياجات الحيوية لإنقاذ حياة المصابين والمرضى في الظروف الطارئة. قدمت قيادات حكومية وعسكرية وأمنية وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ووكلاء محافظة حضرموت وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وعدد من مديري العموم المديريات ومشايخ ومقادمة القبائل والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية وجموع من المواطنين واجب العزاء والمواساة لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله، وذلك خلال مجلس العزاء الذي أقيم عصر أمس السبت بمدينة المكلا. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من ضبط مروج للمواد المخدرة في منطقة فوا غرب مدينة المكلا متلبسا أثناء محاولته تسليم كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1830 جراما. مستمعينا الأكارم، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 13 من سبتمبر 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. ننصت وياكم خاشعين للمقرئ ياسر محمد الشاطري ومتيسر لهم سورة الإسراء.

تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم.

فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما

صدق الله العظيم. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7، إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته، وهنا المكلا صوت حضرموت.